0: قالوا بعد ما كنت بعد ما كنت برتبة ملازم صرت جندي تحت أمر الحبال. يا يا يا يا يا يا
1: لطيفة يا لطيفة
2: ودخل عيون.

أيها الإخوة الكرام، نذكركم بأن حقوق الطبع والتوزيع محفوظة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

جاءت معذبتي في غيهب الغسق كأنها الكوكب الدري في الأفق. فقلت نورتني يا خير زائرة، أما خشيت من الحراس في الطرق؟ فجاوبتني وجمع العين يسبقها، من يركب البحر لا يخشى من الغرق.

أطيب وأعطر تحية صباحية نتوجه فيها لجميع الأصدقاء المستمعين متابعي تريبولي أف أم شبكة إذاعة طرابلس، وين ما كنتوا عم تسمعونا عبر الموجتين 101.5 أو 97.9 بمختلف مناطق لبنان الشمالي. والتحية موصولة أيضا إلى متابعينا بباقي المناطق اللبنانية وكل دول العالم، سواء من خلال تطبيق تريبولي أف أم لبنان أو من خلال البث المباشر عبر موقع tripolifm.org. من صبحكم بالنور والسرور وندعيكم لترفقونا بمشوارنا الصباحي المعتاد ضمن تريبولي لايف بحلقة اليوم الأربعاء. مشوار نبدأه دوما بذكر الله وحمده وشكره على فائض النعم ما ظهر منها وما بطن. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، لك الحمد ولك الشكر. الحمد لله رب العالمين دائما على نعمة الحمد، ونشكر الله دوما على نعمة الشكر، وبالشكر تدوم النعم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا دائما مما يذكرون نعمه بدوام شكرها لا بفقدانها والحرمان منها.

يوم جديد، مشوار جديد، نترافق من خلاله عبر هذا التوقيت لكي نرصد كافة الأحداث أو أبرزها التي حصلت خلال الساعات الماضية. ما هي أبرز المواضيع التي أثارت الاهتمام أمام الإعلام والرأي العام؟ ما هي أبرز الجدليات التي انتشرت والتي كانت لها أولوية لدى الناس؟

في جعبتنا لليوم الكثير من الفقرات المنوعة والمواضيع الملونة، بالإضافة دائما إلى باقة متميزة من أغنيات المكتبة الموسيقية القديمة من الأرشيف الذهبي. صاحبة طيبة، بتمنىها لحضراتكم معنا بحلقة اليوم من تريبولي لايف عبر تريبولي اف ام مع زياد زريز، اعدادا تقديما واخراجا. يسعد صباحكم.

يتأثر لبنان ودول الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط اعتبارا من بعد ظهر اليوم بمنخفض جوي مصدر جنوب غرب تركيا، سيؤدي إلى طقس متقلب ومطر أحيانا مع انخفاض بدرجات الحرارة لتكون دون معدلات الموسمية، بالإضافة للرياح الناشطة. بيستمر المنخفض المحدود الفعالية لغاية مساء بكرة الخميس، لما الجمعة صباحا يعود الطقس إلى الاستقرار. مصلحة الأرصاد الجوية بإدارة الطيران المدني توقع تكون طقس الأربعاء غائم جزئيا إلى غائم أحيانا، مع بدء الانخفاض بدرجات الحرارة تتكاثف الغيوم اعتبارا من فترة بعد الظهر، ويتشكل الضباب وتصبح الأجواء مهيئة لتساقط أمطار متفرقة ممكن تكون غزيرة أحيانا، بالإضافة إلى رياح ناشطة تؤدي إلى ارتفاع موج البحر لحدود المترين. درجة الحرارة المتوقعة على الساحل اللبناني تتراوح بين 17 وصولا لل 24 درجة نهارا. فوق الجبال درجة الحرارة من 10 ولغاية 18 درجة، أما بالمناطق الداخلية فالحرارة تتراوح بين 14 وصولا لل 24 درجة نهارا. الرياح السطحية جنوبية غربية ناشطة سرعة العادية بين 15 لل 40 كيلومتر بالساعة، وبتشتد أحيانا ل 60 كيلومتر بالساعة خاصة بالمناطق الشمالية. أما الرطوبة النسبية على الساحل فتسجل بين 60 ل 80%.

إذا ابتداء من اليوم سنشهد كما ترون، يعني منذ الصباح غياب للشمس وتكاثف للغيوم، سنشهد منخفض جوي محدود الفعالية تقريبا لمدة 24 ساعة، مع احتمال لتساقط بعض الأمطار ممكن تكون غزيرة أحيانا ومترافقة مع بعض البرق والرعد بعودة لأجواء الشتوية. إنما هذا الاستقرار رح يرجع، أو هذا التقلب رح يبقى مستمر معنا بين اليوم وبكرة، ليرجع طاس إلى الاستقرار اعتبارا من يوم الجمعة مع عودة درجات الحرارة إلى الارتفاع. والله أعلم.

المدينة كلنا جيران. القهوة أطيب والصبحية أحلى عند قهوة علي الجضم بطرابلس شارع العجم 70 139 330.

أبرز عناوين الصحف الصادرة لليوم الأربعاء 20 من أيار، نستعرض وإياكم ضمن فقرة من عناوين الصحف. نبدأ مع عناوين جريدة النهار.

العفو العام إلى الهيئة العامة، تسويات على الإعدام والمؤبد، واعتراضات على إطلاق الموقوفين. 90% من شركات الطيران عادت إلى المطار، ولكن الطلب على السفر تراجع. مجزرة إسرائيلية جديدة في دير قانون النهر، والتصعيد على أشده. إسعاف النبطي يعلق أعماله داخل المناطق الخطرة ويدعو الأهالي إلى الإخلاء.

ترامب يمهل إيران أياما لتفادي ضربة جديدة، وطهران مستعدون لكل السيناريوهات. مصعب: طلبت من بري عدم الدخول في بزار بنود قانون العفو العام ومصرون على إقراره قبل عيد الأضحى. لواء خاص للجنوب بين الطرح الأمريكي والهواجس اللبنانية. صراع الثلاث ساحات والطبقات المتداخلة، كيف يخرج منه لبنان؟ الإبساط من معرض رشيد كرامي الدولي: الطاقة الشمسية ضرورة اقتصادية وليست مجرد خيار بيئي. إسرائيل تعترض مجدداً أسطول الصمود المتجه نحو غزة. توقيف القيادي في كتائب حزب الله العراق محمد السعدي: هل يكشف الشبكات الخارجية الموالية لإيران؟ الرئيس أحمد الشرع: التزامنا وطني بطي صفحة المخيمات بحلول عام 2027. العراق: أشرنا التحقيق لمعرفة ملابسات استهداف السعودية بفلاسي صواريخ ومسيرات. سوريا ستشارك في محادثات وزراء مالية مجموعة السبع في باريس. يكشف كواليس خطة راهنت على اسم مفاجئ داخل إيران في الأيام الأولى للحرب. قمة صينية روسية في بكين: الطاقة وأوكرانيا وإيران في صلب المحادثات. مجلس الشيوخ الأمريكي يوافق على قرار يقيد صلاحيات ترامب في مواصلة الحرب على إيران. رجل الاستخبارات في القسام والمرشح لخلافة عز الدين الحداد: من هو محمد عودي؟

وفي النهار كاتب عبد الوهاب بدرخان: الفجور السياسي لا يلغي رجاحة المفاوضات. وكتب الدكتور نصيف حتي: أي مستقبل للتعاون بين ضفتي المتوسط. إلى عناوين جريدة الأخبار. العفو العام إلى الخاتمة السعيدة غدا. الاكتظاظ كارثي والمساعدات شحيحة، الاحتياجات في ازدياد، النزوح في صور على حافة الانفجار. تقليصات المناهج تنقلب إلى زيادات في الدروس قبيل الامتحانات الرسمية. الهيئة الاتهامية في بيروت تحيل الشيخ عريمة والحسيان والسبسبي إلى المحاكمة. بوصعب: جلسة الخميس لن ترفع قبل إقرار قانون العفو العام. رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية تدعو لتطبيق قرارات مجلس الوزراء. النائب حسن فضل الله: سنواجه أي قوة مسلحة حاملة، والمطلوب وقف العدوان قبل أي مفاوضات. اللجان أقرت اقتراح قانون العفو العام حفظ الحق الشخصي لأهالي شهداء الجيش. داعش يستثمر في الصدامات، الشرع والمقاتلون الأجانب لا تسوية لغاية الآن. الخارجية العراقية: لا مؤشرات على انطلاق مسيرات من أرضنا باتجاه السعودية. تحسبا لضربة أمريكية مفاجئة، طهران تعيد تجهيز منصات الصواريخ. واشنطن تشدد حصارها على كوبا بعقوبات جديدة. روسيا تطلق تدريبات نووية واسعة بمشاركة عشرات آلاف العسكريين. منظمة الصحة العالمية: قلق من تسارع تفشي إيبولا. طهران تكشف مقترحها لإنهاء الحرب، فما هي تفاصيله؟ إقليم أرض الصومال يعلن عن فتح سفارة في القدس. عقوبات أمريكية على شركات صرف إيرانية وسفن لنقل النفط. الناتو: سحب القوات الأمريكية من أوروبا قد يستغرق سنوات. التلطي خلف الحلفاء الخليجيين، ترامب يفر من نقطة لا عودة. وفي الأخبار: كتب حسن حيدر عن حرب الطاقة: لماذا قد تفضل أمريكا الحصار على القصف؟ إلى عناوين نداء الوطن. العفو العام يخلط الصالح بالطالح والمبعدون خارج الإنصاف. مسار البنتاغون، هل ينخرط فيه لبنان وجيشه؟ اعتصام مفتوح واحتجاجات في الطرقات، خيام لأنصار الأسير عند الجسر الأول احتجاجا على صيغة العفو العام. لا تمديد خارج القاعدة دفاعا عن الجامعة اللبنانية ومبدأ التداول للسلطات.
الشيخ أبو ياسر عباس عن لبنان وثلاث أعضاء في المجلس الفوري لحركة فتح. وزير الداخلية: دعم البلديات أولوية لمواجهة تداعيات النزوح. القوات الإسرائيلية تختطف ثلاثة مزارعين من إخراج راشي الفخار. دعم أوروبي للمناطق المتضررة في الجنوب والبقاع بقيمة 32 مليون يورو. وزير الطاقة بحث الخطوات الإصلاحية مع وفد الاتحاد الأوروبي. قائد اليونيفل يطلع الدول المشاركة على تطورات الوضع في جنوب لبنان. رابطة المتفرغين ترفض تجديد ولاية رئيس الجامعة اللبنانية. الكتائب: استخدام خيام الواجهة البحرية تجاوز للدواعي الإنسانية. جعجع لطلاب القوات: الحماسة وحدها لا تكفي والمعرفة أساسية. اللواء شأير من العراق لتطوير العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات.

الجعجع يستقبل القائم بأعمال السفارة السورية في لبنان في زيارة تعارف في معراب. إنذار إسرائيلي جديد إلى 12 بلدة جنوبية وبقاعية. حبال المشانق تقترب من رقاب الأسرى الفلسطينيين. بوتين في بكين لترسيخ الشراكة الاستراتيجية. ترامب يمنح طهران أياما قليلة، ونائب الرئيس الأمريكي استئناف الحملة العسكرية مطروح. سنتكم قطعنا إمدادات الحزب وقضينا على احتمال تكرار هجوم 7 أكتوبر. عقوبات أمريكية تطال شبكات مالية مرتبطة بحماس والإخوان. الإمارات لن نتهاون في حماية أمننا وسيادتنا تحت أي ظرف، والمسيرات المعادية جاءت من العراق. إطلاق برنامج الغضب الاقتصادي لتفكيك الشبكات المالية الإيرانية في الخليج. منظمة الصحة العالمية تعرب عن قلقها من تفشي إيبولا في الكونغو الديمقراطية.

وفي نداء الوطن كاتب ألان سركيس: الأسرار في عهدة عون والإحراج في البنتاغون. أخيرا في عناوين صحيفة الشرق الأوسط: ترامب يمهل إيران يومين لتفادي الضربة، طهران تهدد بفتح جبهات جديدة، والناتو يعد لمهمة محتملة في هرمز. بوتين وتشي يرسمان ملامح تمتين الشراكة الكاملة، المباحثات تركز على تجاوز الدولار وقوة سيبيريا 2 لإمدادات الغاز. الإمارات تعترض 6 مسيرات وتؤكد قدومها من العراق، والسعودية لن نتوانى في اتخاذ كل ما شأنه حماية أمننا. لندن تحذر من أزمة غذاء عالمية مع إغلاق هرمز، تمتد إلى الأسمدة وسلاسل الإمداد. ضحايا بانفجار سيارة مفخخة قرب مقر الدفاع في دمشق. الأوراق البيضاء عطلت حسم قيادة حماس الجديدة. مصادر الشرق الأوسط مصوتون نأوا عن انتخاب مشعل أو الحية. معارك عنيفة بجنوب كوردوفان، والدعم السريع تنفي إطلاق سراح أبو لولو. الرئيس الأمريكي: إيران تتوسل للتوصل إلى اتفاق وقد نضطر لمهاجمتها في الأيام المقبلة. أمريكا تصادر ناقلة نفط مرتبطة بإيران في المحيط الهندي. تناقض حزب الله حول المفاوضات، ما يرفض في لبنان مقبول عبر إيران. تبادل ميلادينوف وحماس كيف تنعكس التباينات على تنفيذ اتفاق غزة؟

مجلس الأمن الدولي يدين الهجوم على محطة براك النووية في الإمارات. السعودية توسع توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لخدمة حجاج بيت الله الحرام. قواعد الطلاق في مصر، خلاف مستمر بين الأزهر ودعاة التعديل. الرئيس السوري يعتذر لأهالي دير الزور بعد تصريحات مثيرة للجدل من والده. البنتاغون يعلن خفض ألويات الجيش الأمريكي في أوروبا من 4 إلى 3. مجموعة السبع تشدد على فتح مضيق هرمز وإيقاف القتال. تركيا حليف أردوغان يشعل الجدل حول وضع أوجلان. الكلاشينكوف في ساحات طهران مع ترقب عودة الحرب. مخاوف الحرب تقفز بعوائد السندات الأمريكية لأعلى مستوى منذ 2007. المصرف المركزي البرازيلي يوقف التوجيهات المستقبلية للفائدة وسط الضبابية في الحرب. بلغاريا تفوز بمسابقة يوروفيجن للمرة الأولى. علماء يكشفون عن كيفية تحول القطن من نبات بري إلى محصول عالمي. من مقر التدريبات إلى شوارع لندن، أرسنال يعيش ليلة العمر بعد 22 عاما من الغياب الدوري الإنجليزي بقيادة المدافع. وفي الشرق الأوسط، كتب حازم صغي عن الانتصار الأمريكي الصعب والانتصار الإيراني المستحيل. وكتب أنطوان الدويهي عن لبنان في ضوء النظرية البنيوية. هذه كانت أبرز عناوين الصحف الصادرة لليوم الأربعاء.

من بعد ما تعرفنا على العناوين، هيا بنا الآن لنتعرف إلى أسرار الصحف الصادرة اليوم، ونبدأ من أسرار جريدة النهار.

تبين أن اقتراح القانون الذي يتعلق بتحديد وتجديد ولاية رئيس الجامعة اللبنانية بخمس سنوات قابل للتجديد لمرة واحدة فقط، بينما ولايته حاليا محددة بخمس سنوات وغير قابلة للتجديد إلا بعد انقضاء ولاية كاملة، ما يعوق في عمله في كثير من الأحيان. قصد على المحاولات للتجديد لرئيس الجامعة، قال لك انه لا هو بس نجدد له مرة واحدة، انه خمس سنين ما بيقدم. يعني معقولة مشروع واحد ما نقدر يطور مشروعه بخمس سنين بيطوره بعشرة؟ شو هالحجة ما بتقلي عجة؟ انه لو تركتوه عشر سنين كان خلى الجامعة اللبنانية ولا جامعات أوكسفورد. هو بخمس سنين وعمل كل هالفضايح هيدي وطلعت كل روائح الفساد، فكيف بخمس سنين؟ استمرت الحملة من دون سبب جوهري على وزير الأشغال العامة فايز رسامي بسبب مشاركة الشركة التي يرأسها في مناقصة لشراء سيارات لصالح مرفأ بيروت، علما أن شركات أخرى لم تشارك وأن الوزير رفض أن يكون العارض الوحيد. والله للأمينة من أنشط الوزراء هالوزير. وهلأ اليوم من القسم الثاني رح أعرض لكم عن ثلاث مشاريع لمدينة طرابلس وللشمال بشكل عام كان عم يتم العمل بها من الإيعاءات إلى المعرض وصولا إلى موضوع القطارات. فمن أكثر الوزراء النشطين مش هناك عليه الحملة، لأنه يبدو أنه مش عم بيطعم الباقيين. بعد تقرير إعلامي عن ازدياد في كمية الألياف الضوئية المستوردة إلى لبنان، شن جمهور الحزب حملة شعواء باعتبار الخبر يخدم إسرائيل ويخرق المكاومة، علما أن المعلومات والأرقام منشورة عبر موقع المديرية العامة للجمارك ويمكن لأي كان الاطلاع عليها. لا ما خص ان يوميا عندهم يعني نفس القصة، كل يوم عنا مين بدنا نسب، مين بدنا نشتم، مين بدنا ننتهك عرضه، فكل يوم بيلاقوا حجة. وطبعا لحتى نلقي المسؤولية على الآخرين، شفتوا انتوا الإعلام اللي عاملين تقارير عن الألياف الضوئية، انتوا عم تفضحوا المسيرات الجديدة للميليشيا. كل يوم بدنا نزيد المسؤولية على حدا انه هو عم يحارب علينا، لحتى ننفض المسؤولية عنا أنه نحن دخلنا البلد بهالمتاهة. إلى أسرار جريدة الجمهورية. تشير المعطيات إلى أن التنسيق الأمني بين لبنان وسوريا فعال هذه الفترة، لا سيما بعد زيارة الرئيس نواف سلام مع وفد وزري إلى دمشق، ويندرج هذا التنسيق في إطار ضبط الحدود بقاعا وتبادل المعلومات حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، ومنها ما يرتبط بضباط النظام السابق المتواجدين في لبنان. آخر جملة هي النقطة الحساسة اللي فعلا انطلق البحث بها. هناك مذكرة أتت من النظام السوري الجديد بسوريا المحررة بأسماء حوالي 200 ضابط من الفارين من الجيش الأسدي البائد مقيمين في لبنان، ولذلك مطلوب تسليمهم. وطبعا معظم مقيم بحماية العصابة. يقول دبلوماسي غربي إن أبرز ما حققته الجولة التفاوضية الثالثة في واشنطن هو تكريس أمريكي لفصل الدولة عن الميليشيا. وهيدا المطلب اللبناني، مش هيدا المطلب الأمريكاني. المطلب اللبناني إنه يكون ملف منفصل عن المفاوضات التي تجري بين الشياطين في إسلام أباد، لكي لا نبقى ساحة لتبادل الرسائل المفخخة. علم أن الدور المحوري للأستاذ محمد السماك نجح في تذليل العقبات من أمام انعقاد القمة الروحية الإسلامية المسيحية، والتي تم التوافق على انعقادها في الثالث من حزيران في دار الطائفة الدرزية
بعدما سجل اعتراض على عقدها في مقر المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى لأكثر من سبب. معروف عن الدكتور السماك من زمان أنه دايما يشارك بهذه المفاوضات، خاصة لموضوع القمم الروحية والتعاون بين الأديان. فيبدو أنه تم الاتفاق على أن القمة الروحية التي ستعقد الشهر القادم في 3 حزيران ستكون في مقر الطائفة الدرزية الكريمة. إلى خفايا وأسرار موقع Lebanon Files. أفاد مصدر في إدارة الشؤون العقارية أن عدد المعاملات التي أنجزت في الدوائر العقارية في علي بلغت 33700 معاملة خلال العام 2026. ومن المعلوم أن العمل في الدائرة المذكورة كان متعثرا لفترات طويلة، وأدت الإجراءات والمناقلات التي حصلت مؤخرا إلى إعادة تفعيل العمل في هذه الدائرة بشكل كامل، والتي تشهد ازدحاما غير مسبوق خلال أيام العمل. يعطيهم العافية، ما بعرف شو فيها باب إنجاز، يعني واحد عم يقوم بشغله. يا سيدي شكرا، يعطيكم العافية، عم يربحونا من نية إنه عم يقوموا بشغله.

علم أن الطائرات المغادرة والقادمة من وإلى لبنان أصبحت محجوزة بالكامل في فترة الأعياد، وذلك ضمن الحرب وقبلها وبعدها، وكأن اللبناني غريب عن كل ما يجري وكل ما يحدث في منطقة من أحداث، وهو غير هذه بالحروب، ولكنه يريد أن يعيش يومه وكأنه يحيا أبدا، فإرادة الحياة تغلب دائما. هاودي هن النازقين المارقين اللي بيحدثنا عنهم محمد رعد، كل همكن البحر والسهر والجبل، ما بتحبوا تروحوا تقاتلوا؟ ما بكون تفجروا شي مسيرة؟ نازقين مارقين.

إلى أسرار نداء الوطن. تصاعد المخاوف في قضية النازحين داخل بيروت، خصوصا بعدما وصلت سلسلة من التهديدات من الحزب ومفادها بيروت مقابل الجنوب. والله هيك صارت، هلا كنا على اساس تل ابيب مقابل الضاحية، هلا صارت المعادلة الداخلية بيروت مقابل الجنوب. لحتى تعرفوا انه اللي عم بيصير غير بريء، هذا نوع من التشبيح والبلطجة المعتادة. تشير أوساط إلى أن الإدراج الإماراتي ل21 لبنانيا على لائحة العقوبات فتح مرحلة خليجية جديدة من التشدد الرقابي تجاه البيئة المرتبطة بالميليشيا، حيث بدأت دول خليجية عدة اتخاذ إجراءات بحق عدد من اللبنانيين، والمرحلة المقبلة قد تشهد صعوبات متزايدة في منح التأشيرات. لا، واضح أنه في مسار جديد من بعد الاعتداءات الإيرانية والتصفيق لهذه الاعتداءات من قبل من هم أو البعض ممن يعمل في هذه الدول، ففي إجراءات وفي كثير من المراقبات والعقوبات القادمة لتجفيف منابع المال التي تتغذى منها العصابة. توقعت مصادر مطلعة أن يعود الزخم إلى ملف نزع السلاح في المخيمات الفلسطينية بعد فوز ياسر محمود عباس النجل الثاني للرئيس الفلسطيني بعضوية أعلى هيئة قيادية في فتح، خصوصا أنه منذ فترة طويلة يولي هذه القضية اهتمامه الخاص. نتمنى ذلك، يعني نتمنى أنه هالموضوع ينحل. ما عم نشوف كل يوم هالأشكالات المتنقلة وخاصة بالمخيم عين الحلوة والتي تؤدي إلى معارك داخلية. ما بحياته كان هالسلاح مفيد للقضية، كل عمره كان للاقتتال الداخلي وللفتن المحلية. أخيرا في أسرار جريدة الأخبار، قال مرجع في القانون الدولي إن ثبات السلطة اللبنانية عن شرط وقف النار للعودة للتفاوض مطلوب، لكن اشتراط الانسحاب لمواصلة التفاوض هو الأهم والمطلوب قانونا، لأن الإكراه واقع في التفاوض مع وجود احتلال واستمرار النار، ودون حل هاتين المعضلتين يصبح التفاوض إكراهيا ونتيجته فاسدة قانونا، ويمكن إبطال أي اتفاق يخرج عن المفاوضات أمام أي محكمة دولية وأمام المحاكم اللبنانية. إذا نتجت عن التفاوض اتفاقية قامت السلطة بتنفيذ أحكامها على اللبنانيين، مثل إلغاء قانون المقاطعة أو تقييد حرية الإعلام. يا الله يا الله، قد ايه محور الاخبار يعني مغرم بتطبيق القوانين. يا الله قد ايه عنده يعني تنفيذ القوانين بحذافيره، وخاصه موضوع الحريه. يا الله شو بيقدس حريه الاعلام. ما تخاف، عندهم خبراء قانونيين بيعرفوا حالهم شو عم يعملوا. الدوله مش عم تشتغل من فراغ، مش مثلكم عصابات. يا ريت حضراتكم بتلتزموا بالقوانين بدل ما تدعوا غيركم لحتى يلتزم فيها. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب؟ أفلا تعقلون؟ هايدي كانت أسرار الصحف لليوم والمحطة الفنية مع سلطان الطرب. من هنا ورايح أنا قلبي حيسامح، الله يسامحكم.

0: بونجور.
1: راجعين بعد البريك، خليكن.
2: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، وهلأ وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات، وبترضي كل الأزواج. دوزيف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255.

عن جديد يسعد صباحكم أصدقائنا المستمعين متابعي تريبولي لايف عبر تريبولي اف ام شبكة إذاعة طرابلس. إن كنت عم تتابعونا إذاعيا بمختلف مناطق الشمال اللبناني أو عم تتابعونا بالعاصمة بيروت وباقي مدن العالم سواء من خلال الابليكيشن عبر تطبيق تريبولي اف ام لبنان أو من خلال اللايف ستريمينج عبر موقع tripolifm.org. يا صباح الورد للجميع مع داعي صابة الدولة العميقة وجعدن جيد الحشاشين الشتامين النقي.

الأوضاع مهزوزة حرفيا. لا حسيت طبعا حسيت بالهزة أكيد حسيت ما كنت عم زيع عدوين الصحف كله بيقول لي حسيت بالهزة حسيت إيه طلع زلزال مش بس هزة. نحن عم نقول لعناوين الصحف طبعا كان الميكرو يتراقص أمامي ما هو هيدا المعيار نحن عاملين معيار هو الميكرو بس بلش يتراقص هيدا من أيام الزلزال المشؤوم فمنعرف أنه هناك هزة أو زلزال فكان يتراقص إنما كان لدينا كثير من الثبات للاستمرار وكأن شيئا لم يكن في حفظ الله جميعا. المعلومات اللي عم تقول انه الزلزال بين الحدود التركية والسورية بمدينة مالاطيا مثل ما عم شوف وهو كان بقوة 5.6 درجات على مقياس ريختر ويعني هيدا مشان هيك حسينا فيها لهدد اي ما ناقصة الا الهزة ما ناقصة الا الزلازل والهزات والنيزك والبراكين. بعدين اخواتنا الاتراك شو القصه ما بيجي من عندكم شيء حلو مثلا انه بيعطي لنا منخفض جوي فهمنا بيعطي لنا هلا كمان زلزال ما في علبه حلوم فستق مثلا حلاوي اي شيء هيك من الاتراك من الثقافه التركيه دائما لازم توصل كوارث من عندكم يعني مولانا جلاله حنانيك مولاي السلطان.

هلا المنخفض الجوي القادم جاي من الاراضي التركيه، الزلزال والهزات من الاراضي، ارحمونا اخي، ابعثوا لنا شيء حلو، ابعثوا لنا شيء جيد. لا هلا ماشي، انتم بعثوا لنا التفاح الحرام، ماشي الحال جيد يعني. على كل بعيدا عن الزلزال او الهزه القويه اللي حست فيها الناس من حوالي النص ساعه، طبعا عندنا هزه اضافيه موجوده بالبلد من امبارح، هي قانون العفو العام الذي سنكون معه بتفاصيله في الفقره القادمه. على ماذا رسى ولماذا كل هذا الغضب على قانون العفو العام؟ اين الاستثناءات الحقيقيه؟ كل التفاصيل ومن هو شيطان هذا التفاصيل سنتعرف عليها في الفقرة القادمة إن شاء الله. اليوم كمان عنا فقرة خاصة بعدة مشاريع كان عم يتم الإعلان عنا عن مدينة طرابلس من أجل الحلال والحرام، مثل ما منصوب على التقصير أيضا نتحدث عن الإنجاز، مش هيك؟ هيك مفترض يكون الإعلام يعني، وين ما في شيء منيح بيقول منيح، وين ما في شيء سلبي بيقول أيضا شيء مش منيح، القرار خاطئ، مثل القرارات اللي حكينا عنها بالأمس وأبرز إعلان عطلة عيد مش المقاومة والتحرير، عيد التهجير، أيضا عيد النزوح والتهجير، عيد التعتير. طبعا في جعباتنا لليوم أيضا مقال هام جدا اخترنا أن نقرأه لحضراتكم ضمن فقرة المقال اليومي، والإطلالة الختامية ستكون على أبرز المواضيع التي احتلت الصدارة وأخذت الترند في الساحة المحلية على مواقع التواصل.

يا عزيزي كلها اهتزازات، ليس هناك من شيء ثابت بالأساس في هذه الحياة. كيف في هذه المنطقة المهتزة بجميع الأحوال في جميع المناسبات وفي جميع التواريخ؟ الاهتزازات متتالية ولا يمكن الركون إلى الهدوء، لأنها منطقة ملغمة بكثير من التفجيرات وكثير من الملفات.

أكيد نحن لما بنختار العناوين يلي بدنا نتحدث عنها بنعرف أنه بيكون هناك الكثير من العناوين والمواضيع الأخرى المثيرة للجدل، بس منحاول قد ما فينا قبل كل شيء ننوع، تاني شيء نعطي الأولوية لشوي أبرز المواضيع، لأنه ما بتقدر تحكي عن كل شيء عم بيصير وكل الأحداث وكلها تطورات تشملها فقط بثلاث أربع فقرات. مش هناك بعرف دايما في بعض الملاحظات بتكون أنه ليش عن هذا الموضوع مش هيداك، حسب بقى شو هي الأولوية عند الناس نحن منتبعها، أو حتى شو هي الأولوية عند الرسالة اللي نحن بقى عم نقدمها وعند الاستهدافات اللي نحن بدنا إياها. شو بركي فكرك نحن كمان بنقدم البرنامج بكل براءة يعني. عنا معد خبيث جدا دايما يستهدف المكاومين. نتوقف مع محطة فنية ثم نتجه إلى الكثير من التفاصيل. رح نفشلكم خلقكم، ما تعتلوا هم.

لا حديث يطغى على الساحة المحلية على موضوع قانون العفو العام الذي من المفترض أنه تم البحث، لا بل قتل بحثا طيلة السنوات الماضية، وتم الوصول إلى صيغة ستعرض على الجلسة العامة التي ستكون أو تم تحديدها في الغد إن شاء الله. لماذا كل هذا الغضب؟ ولماذا كل هذا التفلت؟ ولماذا كل هذا عدم الإنصاف الموجود أو الحديث عن كثير من المظلومية؟ وهل هناك حقا من مظلومية؟ تعالوا لنتعرف إلى بعض التفاصيل التي حدثت خلال الساعات الماضية من خلال جلسة اللجان المشتركة، وقبلها اجتماع يوم الاثنين الذي كان في مكتب نائب رئيس مجلس النواب للوس عين المدام إلياس بوصعب. تسارعت منذ الصباح الباكر الأمس ولغاية الساعة الثانية بعد الظهر عقارب الساعة القانونية والسياسية في ساحة النجمة، سباق محموم مع الزمن حتى إنجاز ملف مشروع قانون العفو العام وتخفيض العقوبات قبل الجلسة التشريعية المقررة غدا الخميس. انتهى الاجتماع للجان المشتركة إلى إقرار مسودة نهائية محاطة بكثير من الألغام والتنازلات المتبادلة، وذلك بحسب رغبة كبير البلطجية يلي يبدو مستعجل لإنهاء هذا الكباش البرلماني وإقرار الصيغة النهائية بجلسة الخميس لحتى يعتبر عيدية عيد الأضحى وبالاختتام الدورة العادية للبرلمان اللي هي بنهاية شهر أيار. ما بدي أغرق كتير بالتفاصيل القانونية لأنه عندي كتير من التعليقات والسلبيات اللي بدي أحكي عنها، بدي استغل الوقت فيها، بس خليني لكم على شو رسي البزار هذا اللي كان مفتوح. بنقسم مشروع القانون الجديد تقنيا لشقين متوازيين، عفو عام استثنائي وتخفيض عام للعقوبات. بالشق الإنساني الأبرز جرى التوافق على إطلاق سراح كل من طالت مدة توقيفهم الاحتياطية والتعسفية بغيه بالسجون اللبنانية بعد رفع بعض النواب الصوت بسبب الاستنسابية القضائية. بيتقدم هؤلاء السجناء اللي أمضوا 14 سنة قيد التوقيف من دون صدور أحكام نهائية بحقهم، هودي سيخلى سبيلهم فور إقرار القانون ونشره مع استمرار محاكمتهم وهن طلقاء. وبهالنقطة بس مشان ما ننساها، انت تخيل انه قاعدين عم يتنافسوا انه ليك منطلع لقلهم 12 ولا 14 ولا 16 سنة قاعدين بدون محاكمة. عم تسمع منيح؟ ناس قاعدين بالسجن الى 14 سنة بدون محاكمة، هلا عم يربحوها جميلة انه بدهم يطلعوها لبرات السجن وحيتابعوا محاكمة فيها. طب ما كنتوا تابعوا المحاكمة انه بالسجن، مع انه بالسجن كنتوا بدتوا الامر واحكموا عليهم اذا مذنبين ولا ابرياء. هيدي سنين مين بعوض لهم اياها؟ هذا مش عفو عام، هودي بحق لهم يرفعوا عليكم دعاوى لانه ظلمتوهم وضيعتولهم مستقبلهم واعمارهم. طب تخيلك تسمع بس انه قاضي مثلا، هالقاضي ده ضميره مرتاح ان الناس قاعده بالسجن 14 سنه بدون محاكمه، يا عين يا عين. ومعظمهم بتطلع احكامهم بعدين حتى لو مرتكبين ما بتتخطى 3 سنين يعني. أما الشق الثاني فهو معضلة الأحكام الكبرى، فخضعت لبورصة تخفيضات سياسية إذ جرى الاتفاق النهائي على تخفيض عقوبة الإعدام لتصير 28 سنة سجنية، يعني ما يقارب 21 سنة فعلية، في حين استقرت الآراء على خفض عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة لتصير 17 سنة سجنية، يعني 13 سنة فعلية تقريبا بدل المقترحات السابقة واللي كانت تتضارب بها الأرقام. هالتسوية اجت من المفترض لتلبي الحد الأدنى من الضغوط الشعبية يلي عم يواجهها خاصة النواب السنة بحاضنتهم الشعبية بملف ما يسمى الموقوفين والمحكومين الإسلاميين. أما بالنسبة لملف المبعدين أو ما بعرف شو عم يسموه المبعدين قصرا بهالفترة اللي هن اللي لجأوا لإسرائيل، فقد رسى التوافق على أحياء واعتماد القانون الصادر بعام 2011 كمرجعية وحيدة لتسوية أوضاع هؤلاء.
بيبقى نقطة قانونية واحدة إضافية لابد بس أنه نوضحها لحضراتكم، ولأنها مشان نكون على بينة من كل الأمور، هي الموضوع الثالث اللي كان مختلف عليه، موضوع إدغام العقوبات كما تسمى باللغة القانونية. يعني اللي أخذ كذا حكم، أي حكم بناخذ له، فجر الاتفاق على أنه اللي أخذ 7 أحكام بناخذ له الحكم الأبرز ومنطبق فيه نصه. طبعا كل هذه القوانين بيستفيد منها بعض المجرمين وفيها الاستثناءات، وبيستفيد منها تجار المخدرات، وبيستفيدوا منها العملاء. إنما كل الغضب يلي صار اللي شفتوه بالأمس كان نتيجة الاستثناءات التي تعمدت عدم إخراج تحديدا الشيخ أحمد الأسير وبعض الآخرين لحتى يظلوا موجودين بالسجن ولا يشملهم ملف العفو العام. من هنا شفتوا التظاهرات وقطع الطرقات وحرق الإطارات والغضب يلي صارت وتحريض كثير من المشايخ انزلوا عش وكذا مش نزيد عدد المعتقلين. يعني إذا كان في مثلا 1000 لازم نزيدهم 2000. هون بد من الإشارة بلغة الأرقام. يعني اللي بدهم يستفيدوا من قانون العفو العام ما بيوصلوا لحدود 4000 سجين من أصل 8000، لحتى ما هي الأساس للقانون أنه الاكتظاظ الموجود بالسجون وغياب الخدمات والأزمة المالية وعدد الوفيات اللي عم يزداد. ف4000 بدهم يستفيدوا من هال4000 المعتقلين أو الموقوفين الإسلاميين لا يتخطى عددهم 146. يعني هيدي الضجة من عملي كلها على بعضها كل هالفترة الماضية والاتهامات وشيطنة القضية وشيطنة الطائفة الأمي كلها على بعضها راسي على 146 اسم من أصل 4000. تساهل موضوع العملاء، تساهل بموضوع تجار المخدرات، تساهل بموضوع المتعاطين، تساهل بموضوع اللي ارتكبوا جرائم أخرى وخاصة من أبناء الميليشيا والعصابة بغرامات تافهة. هذا كله تساهل فيه، التشدد كله والشيطنة أتت على موضوع الموقوفين، وهذا ما فجر كل هذا الغضب، والغضب سيزداد اليوم في دعوات لمزيد من التظاهر ولمزيد من قطع الطرقات قبل انعقاد الجلسة بكرة يلي رح بتكون جلسة متفجرة. خاصة أنا عرفت أنه اليوم في اجتماع للنواب السنة يلي ما شاركوا بتغطية هذا الاقتراح للعفو العام، بعتقد حوالي 21 نائب رح بيطلعوا بيان ويقولوا أنه إذا بيدل ماشيين بهذا الإطار لقانون العفو العام رح بيقاطعوا الجلسة، وبالتالي رح ينسف القانون من أساسه. حتى شفنا انتفاضة السجناء بسجن رومي والغضب الظاهر، محاولة امتصاص كل الغضب. يعني مشروع كان مفترض يكون هو هذا المشروع لو بده يتعامل فيه وطنيا كان مشروع مصالحة، مصالحة من بعد المظلومية العظيمة اللي سادت ابان فترة الاحتلال للدولة من قبل العصابة ومحورها. كان مفترض يكون باب للمصالحة، باب لتضميد الجروح، انما يبدو انه في فئة من السلطة قررت أنه تأخذ هذا الموضوع لحتى يصير موضوع فتنة ويشعل الشارع ويشعل الإعلام ومواقع التواصل. على رأس هؤلاء يأتي يلي طالع ليل نهار عم بيخبرنا أنه هو زنبرك الحل، طبعا غير الاستيز، يعني هو اللي يساهم وهو الكائن الحكيم واللي أجل الجلسات، الحكيم غير جعجع، هو اللي أجل الجلسات وهو اللي كان عم بيحاول التفاوض ووصل الليل بالنهار وعمل الزيارات. عم نحكي عن نائب رئيس المجلس النسناس الخناس يلي ليل نهار بيطلع بيبيض صفحته انه هو الرجل الوطني الذي سعى الى المصلحة الوطنية، بينما الحقيقة مختلفة تماما. أمتلك الكثير من المعلومات عن التداول اللي صار بالجلسات من السادة النواب، خبرونا إياها، أتحفظ عليها من أجل عدم الإشعال للمزيد من الحرائق الموجودة، بس كونوا أكيدين أنه معظم الكلمات اللي طلع واستفرغها بالإعلام هي عبارة عن كذب ودجل وتدليس ما له أي أساس من الصحة، لأنه هو كان أساس الفتنة، هو اللي أساسا كان عم بيحرض بموضوع الموقفين، هو اللي ما بده يطلع الشيخ الأسير تحديدا واللي ما بده يطلعوا بالباقيين. لذلك شفتوا مثلا هذه الحملة المدفوعة بنشرة أخبار الـ LBC، كل يوم تقرير عنهم وتحريض عليهم وكيف بدنا نطلع قتلة الجيش. شفتوا البيان اللي طلع من ما يسمى أهالي شهداء الجيش بعبرة واللي بعتوا كتاب مفتوح لرئيس الجمهورية يعرب عن غضب ولا تنازل عن الدم، كل هودي كان وراهن للوس عين المدام. هلأ صار بحب الجيش، هلأ صار ليس بصعب بدو يزيد علينا بمحبة الجيش. ليس بصعب يلي لما كان بذكر يعني وزير دفاع جاع الجيش حرفيا على أيامه،
جاع الجيش كان مختلف مع قائد الجيش اللي صار رئيس الجمهورية حاليا. كرمال هذا الخلاف بطل يمضيلهم على المأكولات، حرمهم اللحمة والسمك والدجاج جوع العالم. تتذكروا دلوا 4-5 أيام ما في أكل للجيش، صارت الناس هي اللي تقدم المأكولات لأبناء الوطن. مش بس هيك، امبارح أحد الأصدقاء صديقنا وسام ذكرني بحادثة تانية لما كان وزير دفاع طلع وأعلن على الإعلام، قال الجيش اشترى سيارات مفخخة من الإرهابيين بعرسال كرمال ما يفجروها بالعالم بكذبة فضيحة. يعني ما حدا بيدفع عن مؤسسة بيتهمها أنه عم تشتري سيارات مفخخة من الإرهابيين حتى لو صارت الحادثة فعلا. هلأ هالنسناس الخناس صار جاي بده يزيد علينا بموضوع محبة الجيش والاهتمام فيه والسعي لصالحه، وصار بده يرفض وكل جلسة يقولوا له النواب يا عمي ليش عم تبعت تجيب وفود عسكري، ما خلص وزير الدفاع موجود وعم يعطي لا بدنا نشارك الجيش وبدنا ناخد رأيه وما بدنا نسمع الاتفاق اللي صار بقصر بعبدة بالاجتماع الشهير اللي صار مش الأحد الماضي اللي قبله، بدنا ننقلب عليه، بدنا ننفذ شو بدها الدولة، نحن ما بيهمنا شو بدها الدولة، الدولة بدنا نطلع لها تجار المخدرات منطلعهم، بس هودي بدنا ندلع من شيطنهم. ما ترك مشكلة ومعاملة، ما ترك فتنة وما أفاد فيها. طبعا هو بيطلع لك انه انا لا طائفي وانا رجل، هو بمشي مع كل شيء، باسبارتو زلمة مع الامريكان، صديق هوكشتاين، هوكشتاين الاسرائيلي، يعني بيتغدى مع هوكشتاين الصهيوني وبيتعشى مع محمد رعد، عادي جدا يعني. إنسان متلون يبحث دائما عن المصلحة تبعيته وبده يبين لك أنه أنا الوطني، أنا العروبي، أنا القومي، هو ما في شيء من كل هالصفات هاي. وطبعا هذا مش جديد، كل عمري بقول عنه هيك، أنا لا أنخدع بكل تلك الحملات الإعلامية المدفوعة اللي بتطلع لحتى تبيض صفحته، بعرفه كتير منيح من زمان وبعرف مقاسره وبعرف قديش هو شخص وصولي. هو بالأساس أنت إذا بدك تبحث على العدالة سواء هو للوس عين المدام أو غيره، نحن مفترض ترجع كل هالمحاكمات تنفتح. يعني إذا بدك نحن نقول أنتم عم تستفزوا العالم، عادي بكون تستفزون عادي، خلينا نرجع لما نفتح ملفات كل هالمحاكمات يلي كانت بقيادة الثلاثي التريو، تريو الرعب يلي كان سواء عباس إبراهيم أو شامل روكوز أو تلت شو اسمه شحادي. يعني هاي المحاكمات اللي كانوا هن عم يقودوها واللي عم يلفقوا القضايا، فمفترض إذا في عدالة ترجع تنفتح كل هالملفات اللي ياخدين فيها الأحكام، ترجع المحاكمات تنعاد عن جديد لحتى نشوف مين المدان ومين اللي كان قلبه فعلا على الدولة ومين اللي لفق القضايا للعالم ونيامه بالسجن ومين اللي برأ المجرمين قتلت سامر حنا، مين اللي ما فتح قضية اللي وقف فرانسوا الحاج، حدا بيعرف مين اللي اغتيله؟ ما كان مرشح ليجي قائد جيش، كل هالملفات مين اللي نيمها ومين اللي حرك ملفات أخرى؟ هيدا لو عم نبحث عن العدالة المطلقة، بس نحن لغاية الآن عم نبحث عن أبسط الأمور. طبعا هون ما بدو مين يقلكن انه انا مش اخذها من منطلق، سبق قلتلكن لما بتتاخد من منطلق وطني والله بيخذلكن اياها قمة الوطنية، لما بتتاخد منطلق طائفي ما حدا يلوم الناس لما بتاخدها طائفية. هلأ في ناس عم تزيد مثل ما قلتلكن، في مشايخ عم تستثمر وكل واحد بده يفوت بالشعبوية، وتحركوا ونزلوا وطلعوا مثل العادة بيحرضوا العالم وهني بعدين بيعدوا على جنب وبتفوت مزيد من الناس على السجون. انا ماني من المغرمين بأحمد الأسير، وواضح تماما أساسا منهجي وموقفي ضد كل جماعة تجار الدم والدين. وأنا دايما بيسألوني إنه ليش دايما بتحكي عن براءة فضل شاكر وما بتحكي عن أحمد، بقول له أنا مش مقتنع ببراءته، أنا مقتنع ببراءة فضل شاكر، بعدين أنا ما بيقنعني القائد اللي بيهرب من أرض المعركة بيترك جماعته، قرب أول مرة بأول صف أو طلع من عبرة ورجع كان هربين، ما هدي وين كمش هو هربين بالمطار، فأنا مش من المغرمين فيه. بس بالنهاية يعني قضية لخيي، شوفوا هاي المحامي، شوفوا المحامي محمد صبلوح، قضية عبرة كان فيها 80 متهم، باقي منهم 5 بالسجن، طلعوا 75 منهم براءة. لو خي معقولة 5 اللي قتلوا؟ يعني مثل ما أنا مقتنع أنه هو مش بريء وهو طبعا حمل السلاح، بنفس الوقت مقتنع أنه في مكيدة تم تدبيره وفي حفلة إعلامية صخب عليه مصار لتلبيس هالقضية فقط لناس معينين، لا بدهم يشوفوا الفيديوهات اللي طلعت ولا تقرير ما خفي أعظم الوثائق الشهير، ولا أنه كان في شقق ولا في مسلحين لسرايا المقاومة أطلقوا النار على الطرفين مشان يغفوا الفتنة. بفهم كل هيدا بفهم، خي مين عم يبعت بشرفكم حاجة تبع كيف بدي رد عليكم أنا وعلى وقت، ما طولوا بالكم شوي.
فلذلك أنا مقتنع منه في مكيدة، بس بنفس الوقت لسه مقتنع والله أنه كتير أنا بحكي بفضل شكل ما بحكي بالملف التالي، لأنه خلص ما بحمل سلاح، طلع حمل سلاح بشأنه شأن الآخرين يضحك، بس أنه كمان نلبس القميص كله يعني مثلا أهالي الشهداء مع احترامنا لجروحكم وكذا يعني، بس أنه هذا الكتاب مفتوح أنتوا ما بكون تعرفوا مين اللي قاتل يعني، أنتوا بس خلص بصرين أنه تلبسوا القميص لهالفئة بس وتشيطنوها، ما حضرتوا الفيديوهات، ما شفتوا انه في ناس كانت اطلقت النار، ما شفتوا انه في ناس من الشقة كانت عم تحرض وتطلق النار على الطرفين، ما بكون تعرفوا مين اللي قتل اولادكم حقيقة، ولا بس انتوا بكون تشيطنوا هودي الفئة بدنا نلبسهم هن القميص.

بجميع الأحوال الجلسة بكرة أصبحت مفخخة. بعد ما كنا عم نبحث عن الحل صارت الجلسة مفخخة بكل معنى الكلمة، خاصة مثل ما قلت إذا مثل ما عرفت اليوم في اجتماع للنواب بدهم يقطعوا الجلسة، فطبيعي أن يكون انضربت كل هذه النقاشات. كان فينا نكون القانون هو مفتاح لمصالحة وطنية لتضميد جروح الماضي، إنما للأسف لما بيكون عم بيقودها نسناس خناس خبيث لهالعملية هيك بدها تنتج فتنة طائفية وتنتج مزيد من التحريض بالشارع. خلينا نشوف كيف بدها تقطع هالأيام. بالنهاية نحن كل عمرنا ما كنا عم نقول بدنا موضوع عفو عام، تذكروا تماما أنا كنت لكم نحن بدنا محاكمات عادلة وسريعة، المذنب بياخد عقابه والبريء يطلع. بنفس الوقت اللي لفق القضايا سواء كان عضو سلك أمني ضابط طابق مين ما كان يكون كمان هو يتحاكم، مع أعمار الناس مش لعبة كمان. يعني قلني لكم الحديث بهذا الموضوع يطول، يعني حاولت قد ما فيني اختصر بس للأسف قد ما اختصرت بدل في كلام ينقل. والأيام جاية نحن بهمنا البريء يطلع والمذنب يدان، وكمان اللي لف القضايا يدان، مش يعمل بطولة على ظهرنا. اكتفينا، حاجة يعني حاجة الناس تعمل بطولات على ظهرنا وحاجة تلبسنا قضايا وحاجة تزيد علينا وتحديدا اللي يسبو صعب. كفى مزايدة بمحبة الجيش لأنه الفضايا عيامك لا تعد ولا تحصى، وبلا هذا مشهد الرجل الوطني، نعرفك ومنعرف تاريخك.

0: اسمعني منيح وركز معي، الامتحانات قربت ونحن ناطرينك بالمخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس. المخيم الترفيهي باللاس بيرلاس ناطرينك هنقضي أحلى صيف، ركز على درسك ودروس منيح، يلا قوم على الدرس.
1: المخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس 70 037 22 أو 71 027.

معروف دايما بالإعلام اللبناني تحديدا الإضاءة بتكون على السلبيات أكثر من الإيجابيات، يعني دايما الإعلام بياخد دور أنه يبا اللي حريص على مصلحة الشعب وينظر إلى السلبيات التي تقوم بها الدولة، سواء كان مؤيد لألا أو معارض، لأنه دايما المعارضة أو الأمور الشعبوية بتجيب نتيجة، بتجيب شوية متابعات وبتجيب شوية اهتمام أكثر وشهرة أكثر. مثل ما امبارح كنا عم ننتقد القرارات التي صدرت عن الحكومة، خلينا اليوم نخبركم على السريع بثلاثة من المشاريع لمحافظة الشمال أو محافظتي الشمال وعكار كان عم يتم المباشرة فيه. امبارح مثلا كان وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني عامر البساط موجود عم يفتتح محطة الطاقة الشمسية بمعرض طرابلس الدولي، واللي ممولة من غرفة التجارة والصناعة والزراعة بطرابلس والشمال، وهذه كانت نقلة نوعية، هي بسيطة أما شيء بسيط بس ما كانت موجودة. يعني هون لابد من توجه تحية كمان للإدارة الجديدة للمعرض، السيد شعراني وباقي مجلس الإدارة يلي عم شوف عم يشتغل. أنا الناس بيمشوا كل يوم تقريبا بالمعرض وشايف إنه لا، في نتيجة وفي نظافة وفي محاولة تطوير. لما استلموا الإدارة كان ما قالوا عيني استقبلوا حدا بمقر الإدارة، لكن في إنارة ولكن في إدارة أساسا، وكان في كمية هائلة من عدم النظافة، فالجماعة عم يشتغلوا للأسف بصفر موازنة. يعني الدولة ما أقرت لهم بموازنتها ولا دولار، هن عم يشتغلوا من اللحم الحي بتأمين موظفين، بتأمين معاشات، بمحاولة المساعدة. فأجت هالتبرعات بالتعاون المشترك كمان مشكورة غرفة التجارة من أجل الإعلان عن هالمحطة وافتتاحها بشكل رسمي. تخيل أنت المعرض يلي عم يستقبل كل هالزوار عم تنعمل فيه المعارض والاحتفالات، ما في إنارة بالله، ما قادرين يعملوا فيه إنارة، ما قادرين يدوروا المهندس. هذا واحد. اثنين، قلت لكم انه من الاسبوع الماضي انه في فض عروض بالنسبه لتشغيل مطار القلاعات، صار فض العروض، بس كمان ما كان في اضاءه اعلاميه على الموضوع بشكل كبير. اعلم بالامس وزير الاشغال العامه والنقل فايز الرسامني فض العروض الخاصه بالمزايده العموميه لتلزيم تشغيل واستثمار مطار الرئيس رنيم عوض مطار القلاعات بخطوه وصفت بانها محطه مفصليه على طريق اعاده تشغيل ثاني مطار مدني بلبنان بعد سنوات طويله من التجميد والانتظار. وبحسب بيان صادر عن وزارة الأشغال العامة، رست المزايدة على شركة سكاي سيرفيسز بعد استكمال الإجراءات وفقا لأحكام قانون الشراء العام وبما ينسجم مع معايير الشفافية والتنافسية القانونية والإدارية وبما يحفظ مصلحة الدولة اللبنانية وبيأمن أفضل الشروط التشغيلية والاستثمارية. ومثل ما عرفنا من خلال البيان مش من قراركم إياه كله، أنه في شرط أنه خلال 90 يوم يكون المدرج جاهز لإطلاق أول طائرة. هذا الأمر كان حلم، يعني كنت لكم تسمعوا فيه عند كل انتخابات، عند كل حكومة جديدة يقول لك مطار القلاعات، مطار هيا صار عم يشتغل. منسبه للجماعة ولا منقول شكرا؟ شوفوا زياراته العديدة لوزير الأشغال يلي عاملين عليه حملة طويلة عريضة فقط لأنه رجل أعمال عم يحاولوا يبتزوا من أي مجال. يعني زياراته للمرفأ، محاولته المساعدة بتشغيل المرفأ، مطار هلأ القلاعات، كثير من المشاريع الإنمائية. طيب ليه ما بنقول شكرا للمسؤول لما بيشتغل؟ ليش دايما بدنا نسبه أو بدنا نعترض عليه أو نتهمه بالفساد رغم أنه عارفين أنه مش عايز؟ يعني اسم الله عليه. فهي حلم مطار القلاعات صار حقيقة، يعني صار حقيقة من بعد كل المزايدات ومن بعد كل الاستثمار الانتخابي ومن بعد كل الكلام اللي ما كان يجيب نتيجة، صار في نتيجة على الأرض. هاي الحكومة اشتغلت مشاريع حكومات سابقة ترأسوها أولاد الشمال كانوا بس يطلعوا يزيدوا فيها عالميا. الشغلة الثالثة والأخيرة اللي كان عم يعلن عنها كمان بنهاية الأسبوع الماضي واللي الناس أخذتها على سبيل المسخرة مثل العادة، قال لك أنه أطلاق مناقصة لتحديث خط سكك الحديد بين طرابلس والعبودية. هذا الشيء كان عم يتم توقيعه من قبل نفس الوزير، وزير الأشغال العامة فايز الرسامني، بنهاية الأسبوع بحرم مرفأ طرابلس. تم توقيع وثائق المناقصة الخاصة بمشروع تحديث وتصميم خط سكك الحديد الممتد من طرابلس إلى منطقة العبودية على الحدود اللبنانية السورية.
تخللت الزيارة لعديد من الاجتماعات عرضت تفاصيل مشروع خط سكك الحديد والأهداف الاقتصادية واللوجستية يلي بيسعى لتحقيقها، لسيما تعزيز موقع مرفأ طرابلس كمركز نقل إقليمي وتأمير خيار لوجستي منافس عبر النقل بالسكك الحديدية، بالإضافة لربط هذا المشروع بالمشروع العربي اللي هو خط سكك الحديد اللي بيربط سوريا وتركيا بالسعودية. ممنوع الواحد يحلم؟ ممنوع الواحد انه يكون عنده احلام ويقدر يحققها. بتقلي اوه انت وين وهو؟ طب على القليل حطينا اللبنة الاولى، الخطوة الاولى، حجر الاساس. تم توقيع البروتوكول للتعاون والعمل على اعداد دراسة لتحديث دفتر الشروط الخاص بموضوع سكك الحديد، لحتى ما يكون عندنا مصلحة دايما تمسخر عليه. مش دايما تمسخروا على مصلحة سكك الحديد، راح بيصير عنده شغل. هو حلم بعيد، حلم بعيد، مثل ما كان مطار لقلاعات حلم بعيد. شفت كتير من المسخرة والمقلسة والميمز على الموضوع، انه يابا انتو اول شيء امنونا بساط. دايما سبحان الله هيك المواطن ما بيحب يشوف الاشياء الايجابية، دايما عنده قلة الثقة بالدولة. وانا بدي عليك من الاستذكار، طالما حكينا بموضوع القطارات، قبل الحرب اللبنانية كانت صفرة القطار جزء من الحياة اليومية بشمال لبنان، إذ كان ينقل الركاب والبضائع وبيربط لبنان بسوريا وفلسطين لحين توقفه عام 1975 بسبب الحرب. تاريخيا كان لبنان بيملك شبكة سكك حديدية بطول يقارب 426 كيلومتر، وكانت بتربط طرابلس بمناطق سورية عدة قبل توقفها تدريجيا وقت الحرب الأهلية بال 75. ومع اندلاع الحرب كان خط طرابلس بيروت من أبرز الخطوط يلي أصاب الشلل. أما محطة طرابلس يلي جرى افتتاحها بعام 1911 فافتتحت بمنطقة الميناء وربطت طرابلس بمدينة حمص السورية، ثم ربطت لاحقا بخط بيروت الساحلي عام 1945. مع اندلاع الحرب بال 75 توقفت رحلات الركاب تدريجيا وتعرضت سكك الحديد للتفجير والقصف والسرقة، واستخدمت القطارات لفترة محدودة لنقل الفيول والبضائع الضرورية. في بعض الآثار، بعض القاطرات بعدها موجودة، الناس بتتصور حدها. فهيدا كان من الأمور الإيجابية جدا وأمور النقل اللي بتسهل على العالم واللي كانت بتربط لبنان بالخارج. فالحلم بعودتها ليس حلم مستحيل بالنهاية، طالما في ناس بدها تشتغل عن جد وطالما في شعب بيقدر يقدر مين عم يشتغل ومين بس عم بينظر. فقرة تطبيلية، الله الناس تقلك عم والله لا بعرف ولا الوزير ولا مش عارف. أنا بتطلع على المشروع، أنا بيهمني المصلحة الوطنية، بيهمني مصلحة مدينتي، بتطلع على المشروع على العمل. العمل جيد منقول عنه جيد، العمل سيء منقول عنه سيء، مين ما كان عمله أبتفرقش معي. المكيال عندنا واحد، لا نكيل بمكيالين كما الآخرين. مش بنعمل مشاريع سدود وهمية ولا مشاريع المترو الكهربائي، قال اللي ما ضلنا ايه بوقت عيام شو اسم الوزير نيكولاس صحناوي، واخر شي طلع بيت بالفري. فخلينا نقول شكرا على هذا المجهود، شكرا للناس اللي بتشتغل، وان شاء الله كل الناس هيك تغار وتبلش تشتغل. وخلي كمان السادة المواطنين يميزوا ويشوفوا انه في ناس وحكومات اجت واعطت الكثير من الوعود و100 مليون دولار ومليار دولار لطرابلس ونور الفيحاء مش بعرفني، ما طلع منه شيء. اخر شيء في هلا ناس جاي عم تشتغل بمصلحة وطنية وعم تعمل انماء متوازن، مفترض انه نشكرها مش نقعد نزمها ونسب فيها. هيدي لبعض الأقلام المرتزقة.

انتشرت بنهاية الأسبوع عبر كثير من وسائل الإعلام من تسريبات الصحافة الإسرائيلية رسالة كانت موجهة من الثلاثي القيادي الحمساوي إلى زعيم العصابة الراحل بلبنان للمطالبة بالدخول مباشرة صبيحة 7 أكتوبر بالطوفان. الرسالة هاي مش أول مرة بتنتشر، سبق وتم نشرها بحزيران الماضي، إنما هالمرة جرى البحث بكثير من تفاصيلها، لذلك اخترنا مقال يتحدث عن هذه الرسالة لأنه مهم جدا نتعرف

ماذا خذل نصر الله السنوار؟ وبدون واسطة والله، وبس المقال الأكثر موضوعية يلي كاتب، وطبعا كاتب بكثير كمان من التهذيب. أنا لو عم بحكي بموضوع كنت لسه بفجر أكثر من هيك بكتير. كتب سامر زريق في نداء الوطن: لماذا خذل نصر الله السنوار؟ يبدأ المقال: كشفت صحيفة معاريف العبرية عن رسالة ضمن وثائق لحماس استولى عليها الجيش الإسرائيلي موجهة إلى نصر الله في 7/1/2023 6:30 صباحا بتوقيع 3 من أبرز قادة الهجوم يحيى السنوار، محمد الضيف ومروان عيسى. تكتسب هذه الرسالة الوثيقة قدرا كبيرا من الأهمية لما تحتويه من رؤية استراتيجية مفصلة، لكنها تثير سؤالا مركزيا: لماذا خذل نصر الله السنوار وصحبه؟ فعلى الرغم من توصيف طوفان الأقصى اليوم بأنه حماقة استراتيجية بالنظر إلى نتائجه الكارثية، تبين الوثيقة أن العملية كانت مشروعا مبنيا على قاعدة إما كل شيء وإما لا شيء. ارتكز على قراءة دقيقة للاستراتيجية الإسرائيلية وخصوصا مداولات الكابينت أواخر آب 2023، مع تقدير بأن إسرائيل تفضل خوض معارك متفرقة عوض الانجرار إلى حرب شاملة قد تفجر المنطقة كلها في وجهها. هذه النظرية أثبتت الوقائع دقتها في توصيف السلوك الإسرائيلي لاحقا: مواجهة مع عرب 48 ثم القدس لتكريس واقع جديد، فحملات اغتيال وتقطيع أوصال في الضفة الغربية وصولا إلى استهداف الساحة السورية بذريعة منع الوجود الإيراني، والمعركة مع الحزب بل وإيران بسبب برنامجها النووي، غير أن سوء الحسابات يتبدى في غزة نفسها نابعا من خلل جوهري في الرهان على محدودية قدرة إسرائيل على خوض حرب طويلة وتجنبها الغرق في رمال غزة، بما قاد إلى خلاصة مفادها أن نتائج الطوفان ستلوي ذراع إسرائيل. يتابع سامر زريق بمقاله: تكشف الوثيقة أيضا العنوان السياسي للعملية: القدس والأقصى كأداة تأثير استراتيجية تختزن رمزية عقائدية في الموروث الديني والوعي الجمعي العربي والإسلامي. تحت هذا العنوان يمكن جمع الأمة كلها، هكذا ورد في الرسالة، الأمر الذي يفسر الحملة الإعلامية الهائلة التي أعقبت الطوفان وتأثيرها في الصعود المرحلي لتوائم حماس ضمن الجسد الإخواني في المشهد السياسي لبنانيا وأردنيا، ومحاولات توسيع الاشتباك باتجاه العراق ضمن سياسة تطويق السعودية. أما الأهداف السياسية المركزية للعملية فهي أكثر وضوحا: إسقاط اتفاق أوسلو والسلطة الفلسطينية، انهيار أنظمة التطبيع والخيانة، وهي بحسب تعريف خطاب حماس ونظيراتها تشمل كل الدول العربية، وصولا إلى عرقلة أي اتفاق محتمل بين المملكة وإسرائيل واعتباره تهديدا لمشروع محور الممانعة، بالإضافة إلى إذابة الطائفية ومحاولة احتواء الصراع السني الشيعي تحت راية مشروع عابر للهويات. في حين أن رأس قمة الأهداف كما ورد في الوثيقة هو تحقيق رؤية الإمام الخميني بإشعال الثورة الإسلامية الكبرى، بما يثبت أن حماس ركنا ركينا من مشروع الملال التوسعي عكس ما تدعيه. اشتملت الوثيقة على لغة اعتفارية لتبرير عدم إبلاغ الحزب والمركز في طهران بساعة الصفر، حفاظا على عنصر المباغتة، وهو إجراء يبدو محقا بالنظر إلى الخروقات المفجعة في بنية الاثنين. ناهيكم عن نداء استغاثة ونفير يتطابق مع ذاك الموجه من الضيف فجر الطوفان، مغلفا بتحذير إن هذا الكيان سيهرب من أزماته الداخلية ليعيد ترميم ما يسميه الردع ضدنا جميعا، وهو ما حصل فعلا. لذلك تدعو الوثيقة إلى المشاركة بقوة وحزم وتحدد خارطة الطريق بطلب قصف مركز بالصواريخ والمسيرات لاستنزاف القبة الحديدية،
وشل قدرات سلاح الجو.

الإسرائيلي، بما سيجعل الوضع مناسبا للسيطرة على الأرض والسكان، وهو الحلم الذي كان نصر الله يحقن به أوردة جمهوره بالحديث عن الصلاة في الجليل والأقصى. بيختم سامر زي المقال التحليلي لهذه الوثيقة، وعليه يكتسب نداء القادة الثلاثة لنصر الله ومخاطبته بأخينا الحبيب دلالات شديدة القسوة. إن ثمن أي تردد سيكون كبيرا ولا يمكن تحمله، ليصبح السؤال المطروح عن دوافع زعيم وحدة الساحات لعدم المشاركة بالشكل الذي ألحوا عليه وترك حماس تسحق قبل أن يصل الدور إلى حزبه. سر قرار نصر الله لدى نظام الملالي، ويكمن في جوهر الاستراتيجية التي يتبناها منذ قيامه، وركيزتها تطويق الدول العربية واختراقها عبر الوكلاء، بما يتيح له أن يكون شريكا مضاربا في حكم المنطقة، مع تجنب الانزلاق إلى مواجهة مباشرة مع أمريكا أو إسرائيل. أدمن آيات الله هذه الاستراتيجية حتى تحولت مع الوقت إلى قيد بنيوي سقط في براثنه. كان الهدف من الاستناد استنزاف الوقت والبحث عن الصفقة، فذاب الحزب وذابوا معه. أنا قرأت الرسالة كاملة وما جرى نفي على فكرة، يعني أنه كل هالأيام اللي قطعت لا جرى نفي بحزيران لما نشرت أول مرة، ولا جرى نفي التفاصيل اللي نشرت تاني مرة. قرأت الرسالة كاملة وركزت جدا على هذه النقاط التي تم التركيز عليها بالمقال. يعني النقطة تبعت أنه إذا ما تدخلت بشكل حاسم الأمر رح يرتد علينا، والتدخل لم يكن حاسم. إيران برأت نفسها ضغري وقال نحن ما معنا خبر. إيه والله ما كان معنا خبر، عرفنا من التلفزيون. وهون عملنا حرب إسناد وشوية ضرب للعواميد على أساس أنه بتقطع، رغم أنه كانت المناشدة بالتدخل القوي والعنيف من جميع الجبهات ووحدة الساحات وكل هالشعارات الفارغة اللي كانت مرفوعة. وأهم شيء العتب اللي صاير عند الأيارين العرب. شفت الدول العربية كيف تأمرت؟ من أحد الأبرز الأسباب للطفاد اللي هن حاطينها بالوثيقة قال لك إسقاط هذه الأنظمة العربية العميلة. يا عيب الشوم عليا، ما ساعدونا لحتى نسقطهم، ما ساعدونا، يا عيب الشوم عليهم شو خونا. وهذا بيعطيك دائما الفكر أنه عند هذه الدكاكين الهدف دائما السلطة، الهدف دائما الشعارات الكبيرة من أجل المتاجرة بمشاعر الناس، إنما الهدف الأساسي هو السلطة، والهدف الأساسي هو الوصول إلى تدمير الأنظمة العربية للسيطرة عليها، وهذا ما يسبب لهم الفشل في كل مرة. يا عيب السوم عليهم، ما ساعدونا، ما بعتونا سلاح لحتى نسقطهم أنظمتهم، فهم عليهم.

طبعا ما بدو مين يخبركن شو هو الموضوع يلي محتل صدارة الترند بلبنان، العفو العام بكل تفريعاته بكل اتهاماته بكل شيطنته وبكل تفاصيله. كرمال هيك بما انه افردنا له هالوقت خلال الحلقه، خلينا ننحي جانبا مع انه هو الموضوع الاساس، بس حتى لو موضوع الاساس بنرجع نحكي فيه مرتين، يعني منعيد المعاد منكرر المكرر.

بفقرة السوشيال ميديا لليوم اخترت لكم فيديو وتغريدتين. هودي يلي اخترناهن من بين كثير من المواقف وكثير من الترندات الموجودة. إنما البارز دايما مزيد من توسع الهجومات المتبادلة بين أنصار الثنائي يلي صارين كتير عم بيهجموا بعض، مثل ما هتلاحظوا هلا باللي اخترناه لنا لليوم. مثلا الفيديو اللي عم بحكي عنه، كان امبارح عم ينتشر فيديو من الأراضي الإيرانية عن حفل زفاف جماعي، حفل زفاف عسكري بس، اي والله يعني بالمركبات العسكرية بالرشاشات بصور علي مجتبى مثل ما قالت عنه شو اسمها هيدي الصبية السيد مجتبى بكثير من الأعلام الإيرانية والحزبية، احتفال بعرس جماعي قالك من أجل الاستمرارية ولتشوفوا أنه إحنا كمان قادرين أنه نكون عم نعيش. أكيد الفيديو اللي تم نشره من قبل مصطفى رمال وأحمد بري وأيمن عاصي، هودي كلاتهم بيدوروا بفلك كالستيز، يلي نشروا الفيديو عم بيقولوا أنه تفضلوا أي إيران عايشين طبيعي بينما نحن اللي عم ناكل القتل، وسألوا وين وحدة الساحات، وين جبهات الإسناد للإسناد. مثلا أحمد بري كتب من خلال الفيديو قال لك دخلكم وقفة الحرب بجنوب لحتى تم فتح مضيق هرمز والسفر سفن بلشت تعبر، ما عينا 20% من استهلاك النفط العالمي واللي بيمرق بالمضيق صار تحت أمر الرينجر تبعنا، ولم ولن نبخل ونتخلى عن لبنان الذي بذل المهج في سبيل بيضة الإسلام المقدسة. وسأل أحمد بري كم خديعة ستتلقون في السنة نفسها حتى تستيقظوا مما أنتم فيه. عم يحكي مع أخوينه الثنائي أنه بعدكم مصدقين أنه إيران هي محريصة على مصلحة لبنان ولا عم تضحي فيكم كرمال تقوي موقفها التفاوضي. هلا بركي منا ما سمعوا، بركي من أخوينهم بيسمعوا وياهم عاملين حفلات العراس وعراس عسكرية وعراس جماعية ومبسوطين ومحتفلين ومجدوهين، وأنتوا بنفس الوقت شوفوا الأوضاع تبعيتكم كيف، شوف كيف مزيد من القتل، مزيد من الاحتلال، ومزيد من الخراب والدمار فتفخاد سمحتوا.

هايدي التغريدة والفيديو مع بعضهم على البعض. أما آخر موقف بدنا ناخده من مش تغريدة هي صراحة، هي موقف ضمن مقابلة من المقابلات كان عم يعطيها أحد أبواق الممانعة أبو شعبيات حسيننا مرتضى، واحد من المشاركين بقصف البراميل بعده هلا بيطلع العلام. فكان بمقابلة مع سبوت شوت بالأمس عم يروي لنا واحدة من الأحداث اللي صارت بجنوب واللي ما كان حدا معه خبرها. قال لك: أبلغني أحد المجاهدين في الجنوب أنه وصل إلى دبابة إسرائيلية بداخلها جنود، فدق باب الدبابة عليهم، وعندما فتحوا الباب زرع عبوة ناسفة ورحل. طبعا فيكم تشوفوا كمية التعليقات يلي اجت جراء نشر هذه التغريدة اللي صارت، او المقطع من المقابلة اللي صارت ترند، سواء مقطع مصور او سواء مقطع مكتوب. يعني شوفوا كمية التعليقات يلي وصلت، وكلها تعليقات ساخرة طبعا. على فكرة أنا لا أنفي، يعني أنا مني وعلي بتعرفوا مواف، أنا لا أنفي شجاعة، لا أنفي شجاعة دايما المقاتلين، مش مجاهدين، أنا ما بعتبرهم مجاهدين. الجهاد بده يكون في سبيل الله، مش بسبيل الحزب ولا بسبيل الحركة ولا بسبيل المرشد ولا بسبيل حدا. فمش هيك المقاتلين لا أنفي شجاعتهم، وشفنا المناظر بالهلا بغزة، نعم موجودة، بس انه هالمجاهد ترك الساحه كلها على بعضها، ساحه القتال، واجى لحتى يسولف معك على القهوه ويروي لك هالروايه. بعدين قدام هزب، شفتوا قدام هزب دق الباب، قالك طلع على الدبابة ودق علينا الباب، قالوا له مين؟ قال له انا والله جاي افجركم. قالوا يا ميت هلا، يعني ما طلعوا بالنظور مثلا ابدا، قالوا له تكرم عينك تفضل، شو حابب تزرع؟ قال له والله بدي ازرع العبوة المفخة. قال له زرعها ونحن بنسقيها، تكرم عينك ولو حضرة المجاهد. شفتوا قدام هزب ما فتح عليهم باب الدبابة، قالك بركي ايه العين، بركي حدا مش حاطط على راسه، يعني زلم مهزب. هذا التهذيب، هيدي اخلاق اشرف الناس. طب ليه ما رن الجرس مثلا؟ ليه دق الباب؟ يعني أن واحد جاي يفجر حدا، ليه بدي يدق عليه الباب؟ ما يفتح ويزرع العبوة. كالعادة سوي الفلا التبيت مثل الشجر عم بيقاتل، والشجر ما بعرف ايه، ولا الملائكة عم تقاتل معنا، وكل هالأمور اللي كنتوا تسمعوها ولا زلتوا عم تسمعوها، بدو يكون دلوا عم تسمعوها لقدام، كلها من أجل الضحك على العالم، مزيد من شراء عقول الناس، غسيل الأدمغة، أن يشوفوا كذا، شوفوا التضحية. دق عليهم الباب ما رضي، حتى شوفوا أخلاقه ما سمحت له إنه يفجرهم بدون ما يدق على العين الباب، ويشوف بركي حدا كشف الراس، يعني بيقتله هيك وهو مش متصدر. وهيدا المقاتل ترك الجبهة واجا قعد على القهوة لحتى يشرب متى ويأكل شعبية مع حسين، لحتى ينقله على الأصل لك أنت مستهون بحسين، مصدر ثقة بسم الله عليه، يعني أبدا ما بيكذب، وأبدا ما كان يروي لنا الأحداث إنه كيف النظام معه صوت والمقاتلين جاهزين وسنرتد عليهم، ذاكرين كلها الناس بنسى.

هلا انتم خذوها كمشهد تخيل يعني، دق الباب قال له سلام عليكم، قالوا له وعليكم السلام، قال له معلش لو سمحتوا بس بدي ازرع هالعبوه، تكرم عين ولو انت بس ازرع، نحن بنسقيها بنسقيها برموش عيوننا ولو يا حسين. سمعين بهيك روايات؟ والله نحن عم نتفوق على السينما الهندية للأمانة، يعني صارت السينما الهندية تأتي بالمرتبة الثانية من بعد رواية أبواق الحشاشين. صرنا نحن نعطيهم محتوى، يعني إذا في حال أنه فقدوا المحتوى لإنتاج أفلام جديدة من بعد ما فجعونا بكثير من الأفلام السابقة، فصرنا نحن بنقدر نقدم لهم محتوى إذا بيقعدوا بيسمعوا مقابلات حسين والباقيين وكل إسماعيل النجار وكل البوطة هيدي بتطلع بتكذب على العالم. مرة سألت زميلنا أحمد شنطف اللي كان عمل معه المقابلة، قلت له أنتوا كيف بعكم بتطلعوا هيك ناس على منصتكم وما بتحترموا حالكم، ما بتشوفوا أنه بيضع؟ قال إحنا متقصد نطلعه لأنه بيصيروا ترند، لأنه بيطلعوا بيستفرغوا هيك شغلات الناس بتضحك عليها وبيصيروا ترند، فأنا بيطلعوك اللي يضحك عليكم أنت وفيصل عبد الساتر والجر وبره وكله، فخليكم خليكم والله محتوى كوميدي لذيذ. يا الله على التهذيب، يا الله على الأخلاق، هيك منفجر دبابة بدون ما ندق على صحيح، وإذا عدو غاشم ندق عليه الباب، لكن أخلاقنا ما بتسمع لنا.

أنا بقول واجعك قلبك من كمية الأخلاق اللي سمعناها بمعلومات حسين. لا يا ريت الأخلاقية تبيت من دق الباب الدبابة قبل ما نحط المتفجرة للعدو الغاشم. كنا إذا كنت حقيقي يعني كنا شفناها كتدق الباب قبل ما تقتحموا العالم سبع عيار، قبل ما تفجروا السيارات، قبل ما تقتحموا بيوت الناس بسوريا والعائلات. هلا بس الأخلاقية بتظهر مع العدو الغاشم. والله من فمكم ندينكم، حتى من أساطير اللي بتحكوها بنقدر ندينكم. أنا بقول من اليوم وراح العدو الغاشم بده يركب بقى جرس على الدبابات، ما بقى يترك هيك الفتحات بدون جرس، دق الجرس أو جرس عصفور ها مشان ينتبهوا له، مشان يحطوا على راسهم دغري. إنه الحشيش يا سادة.

على انغام حسين الجسمي بنكون عم نوصل لختام حلقه اليوم الاربعاء من تريبولي لايف. بتمنى تكونوا قضيتوا معنا وقت ممتع مثل ما بتمنى لكم بيت نهار سعيد ونشيط جميعا وين ما كنتوا عم تسمعوا تريبولي اف ام شبكه اذاعه طرابلس ان كنتوا بلبنان او خارج لبنان. الموعد يتجدد في الغد إن شاء الله عند الثامنة ونصف صباحا بحلقة جديدة وخبرية جديدة مع تريبولي لايف. من هلا لوقت ما بقي لنا غير نتمنى لكم الخير والعافية والأمان جميعا. طبعا بيهمني أخبركم بالختام أنه تم تأجيل الجلسة اللي كانت من المفترض تكون الجلسة العامة لمجلس النواب في الغد. طلع على بيان من مكتب الإعلامي لكبير البلطجي لحتى دولة البلطجي بيقولك أنه كرمال الفوضى اللي عم تصير والغضب اللي صاير ولحتى نمنع الفتنة قررنا تأجيل الجلسة المخصصة لإقرار قانون العفو العام إلى وقت يحدد لاحقا. وبعتقد هذا البيان بأكد لكم أنه الجلسة كانت ملغمة لأنه كان في منتظر اليوم بيان مقاطعة من أن النواب السنة وبأكد المعلومات اللي عطينيكم لا تعرفوا دايما المصدقية. وأيضا بيعطي دليل جديد أنه هذا المشروع كان لازم يخاض بنظرة وطنية، مشروع تصالح وطني وتسامح، مش يكون مشروع فتنة جديد. إنما هيك مشروع بدك تسلمه لليس مصعب طبيعي أنه بده ينتج عنه فتنة، مش رح ينتج عنه مصالحة. مشروع مصالحة عم تعطيه للنسناس الخناس

وهي العيدية اللي كان وعدكم فيها الاستيز قبل عيد الأضحى طارت. إذا ما كان هو أساسا بده يطيرها، لأنه لو بده إياها تنحل ما كان سلمها لواحد منحل. عسى أن تكبح جماح الشارع هذه القرارات بتأجيل الجلسة وما يكون في اليوم المظاهرات والغضب. خلينا نشوف بالمباحثات والدبلوماسية لوين بدنا نوصل. يا عفو عام عن الجميع، يا عمره ما يكون عفو عام. مش هذا اللي قلت لكم اياه من جمعتين وبعدنا مصرين عليه؟ واذا بتقدروا تقطعوا قطعوا، تفضل فرجونا مراجلكم. لا في بيننا لا عشره ولا معرفه وبصم بالعشره. نعود ونلتقي في الغد ان شاء الله. دمتم بخير واسعد الله صباح الأحد.

0: تريبولي اف ام صباحكن ورد.
1: اسمعني منيح وركز معي، الامتحانات قربت ونحن ناطرينك بالمخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس. المخيم الترفيهي باللاس بيرلاس ناطرينك تنقضي أحلى صيف. ركز على درسك ودروس منيح، يلا قوم على الدرس.
2: المخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس 70-037-222 أو 71-027-222. حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت. نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.

0: البيت اللبناني، البيت بيتك.
1: New Spring and Summer Collection in a new promotion now at Portobello. Portobello for women and men, for classic and casual wear. Portobello, الموضة الأرقى والأجمل، السعر الأوفر والأفضل. Portobello لعروض مستمرة متميزة ومتنوعة وحسومات استثنائية. Portobello إشارة عزمة تجاه التل مقابل بنك عودة، المواقف مؤمنة. Portobello ما حدا مثله.

جديد من مطعم الجبل بقعون، ولأول مرة على الصعيد الضنية خدمة الصحن اليومي. قائمة أطباق يومية بتتغير كل شهر، ورق عنب، مشاوي، مناسف، صيادية، كبة مشوية وعشرات الأصناف الشهية. حتى ما تعتلوا هم شو بكون تطبخوا كل يوم، حولوا على مطعم الجبل أو قولوا ألو والأكل بيوصل لعنكن. الأسعار تنافسية وكمان في هدية 20% حسم للجمعيات الخيرية. مطعم الجبل بخعون الضنية، منطقة الفلل، 06-240-220 أو 03-17-20-79. ولا تتعرفوا علينا أكثر، زوروا صفحتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: الشعب التاني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس مينا مستديرة بيستاشيو 06-22-22-08 و 81-22-22-08.
2: شو طيب
3: لما نقول الأمين يعني عم نحكي عن اللقمة الطيبة اللي انحفرت بقلوبنا من سنين، وبفضل ثقتكم بعدنا مكملين بتقديم أجود أصناف المأكولات من المشاوي، الفاست فود والمناسف يلي بتليق بمناسباتكم. والفروج عند الأمين غير. مشاوي وسناك الأمين، فرع أول طرابلس القبي سكة الشمال مقابل تمثال الجيش، فرع تاني طرابلس القبي مفرق مستشفى الحكومي الريفا. ديليفري 06-380-150 أو 151، 03-18-48-66 و 03-76-04-70.

0: أورك أمبر صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها مش إجباري هيدا اختياري. أورك أمبر معطرات بيت جو وفرش ومعطر شعر للسيارة معطر تعليق ورش. أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشاب مع المسك مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط بين الأرداف الكواع والركب وكريم تشققات ولوشن وغيرهم كتير. أورك أمبر تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.
1: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة صار لازم يصير عندكن عنوان واحد، شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي هلأ وقتها.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، وهلأ وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات، وبترضي كل الأزواج. دوزيف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255.
2: من أجيال وعبر الزمان لجودة عنوان، وبمنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلا إلا اسم واحد، علم الدين.
1: ما تفوتوا أجمل أوقات العيد مع الأهل أو الأصدقاء، بانتظاركم لنصنع سوا ذكريات ما بتنسى. كارمس الرؤى الخامس، ثالث ورابع أيام عيد الأضحى، داخل مجمع الرؤى التربوي من الساعة 5 العصر لغاية 9 المساء. كارمس الرؤى الخامس، عالم من الخيال مع العروض السحرية، بابل شو، ألعاب نفخ، بابل سكر، وجلسات عائلية مع أشهى المأكولات والمشروبات. ولا راح إن المؤمن ذهابا وإيابا من جامعة الإصلاح، ساحة الشراع وطلعة الخنة. البساطة بتنطلق الساعة 4:30، 6 و7:30 المساء. الدخولية بأسعار مدروسة جدا لتناسب الجميع، ومع حسومات خاصة لطلاب مجمع الرؤى. كونوا على الموعد ثالث ورابع أيام العيد مع كارمس الرؤى الخامس. تحني جام، نادي رياضي لبناني بمواصفات عالمية ولكل العيلة. تحني جام فيتنس سنتر، مساحة واسعة، تجهيزات حديثة وتمارين متنوعة بإشراف مدربين ومدربات متخصصين، بالإضافة للمسبح المتميز، جاكوزي، بيسين شوفي وبيسين خاص للأطفال، وكله بأسعار مدروسة. صالة خاصة للرجال وصالة خاصة للسيدات. تحني جام، طرابلس أبو سمرة، مفرق دار الزهراء، 03-71-78-83 أو 03-13-20-55.
3: لا بتنترك لوحدك انت.

0: اسمعني منيح وركز معي، الامتحانات قربت ونحن ناطرينك بالمخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس. المخيم الترفيهي باللاس بيرلاس ناطرينك، هنقضي أحلى صيف، ركز على درسك ودروس منيح، يلا قوم على الدرس.
1: المخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس 70-037-222 أو 71-027-222. صايغ سوبر ماركت، مدينة التسوق لكل العيلة، خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير، عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية، فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية، الخضار والفواكه بأفضل نوعية، وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عبد الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.

جديد من مطعم الجبل بخعون، ولأول مرة على صعيد الضنية خدمة الصحن اليومي. قائمة أطباق يومية بتتغير كل شهر، ورق عنب، مشاوي، مناسف، سيادية، كبة مشوية وعشرات الأصناف الشهية. حتى ما تعتلوا هم شو بكون تطبخوا كل يوم، حولوا على مطعم الجبل أو قولوا ألو والأكل بيوصل لعنكن. الأسعار تنافسية وكمان في هدية 20% حسن للجمعيات الخيرية. مطعم الجبل بخعون الضنية، منطقة الفلل، 06-240-220 أو 03-17-20-79. ولا تتعرفوا علينا أكثر، زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: رجع بالتاني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس مينا مستدير بيستاشيو 06 22 22 08 و 81 22 22.

0: بأحلى موقع بالضنية، مطل على الطبيعة الغنية، مطعم دار المياس، تجربة لا تنسى لأطيب ناس. دار المياس خدمة 5 نجوم، بيبلش من الترويقة البلدية، ترويقة الضيعة الأصلية، والغداء أو العشاء، عش هالمشاوي والمناسف والأطباق مع تشكيلة واسعة من الميزات اللبنانية الشهية، بالإضافة لأشهى الأطباق الغربية والفاست فود. وكيدز آريا مجهزة بأحدث الألعاب للولاد. مطعم دار المياس، بخعون الضنية، الطريق العام بعد مبنى البلدية. ديليفري سريع واصل لعندك. 76 40 30 50.
1: رجال انت وجاية جبلنا معك هالكم غرض.
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
1: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما، وكل يوم في مفاجآت جديدة.
1: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوز مول، طرابلس، الضم والفرز،
1: بحر العين، الكورة، الطريق العام، وابو سمرة، ساحة سعدون.
2: راد باور كارتين كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، لهويت وعشاق سباق السيارات، الكارتينج، سكيت بارك، بي ام اكس، رولر باتان، سكيت بورد. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا هلأ بيقدم لكم أجمل جنسة وأطيب أرجيلة وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد الميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا. 03 257 6

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، وهلا وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، احدث الالبسه والاحذيه الرجاليه من اهم الماركات العالميه، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات، وبترضي كل الازواج. دوزاف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255. ما تفوتوا أجمل أوقات العيد مع الأهل أو الأصدقاء بانتظاركم لنصنع سوا ذكريات ما بتنسى. كارمس الرؤى الخامس، ثالث ورابع أيام عيد الأضحى، داخل مجمع الرؤى التربوي من الساعة 5 العصر لغاية 9 المساء. كارمس الرؤى الخامس، عالم من الخيال مع العروض السحرية، بابل شو، ألعاب نفخ، بابل سكر، وجلسات عائلية مع أشهى المأكولات والمشروبات. ولا راحتكم إن المؤمن ذهابا وإيابا من جامعة الإصلاح، ساحة الشراع وطلعة الخنة. البساطة بتنطلق الساعة 4:30، 6:00 و7:30 المساء. الدخولية بأسعار مدروسة جدا لتناسب الجميع، ومع حسومات خاصة لطلاب مجمع الرؤى. كونوا على الموعد ثالث ورابع أيام العيد مع كارمس الرؤى الخامس. الخميس 28 أيار ساهرة عيد الأضحى بمطعم مسايا زمان والعاني، النجم شرب النرشي، النجم مجيد الرمح، والنجمة كلارا ريحاني. للحجز ولمزيد من المعلومات، مطعم مسايا زمان، فرد ليقوس صغرتا، 03-928-910.
2: ثابت مكاني محتاس، أنا المتربي على العز، بحضوري ترجف مني، وقف على حالك فز،
3: وقف على حالك فز.
1: عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافي الدرج بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافي الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرم رمية، تنبك ومعسل بكل النكهات. داون تاون كافي الدرج، طرابلس التل، مقابل الاب سي، درج التل، 03-548-48-45.

من الناس ولا عمر قليت اللهفي ولا عمر اختلف الاحساس. كنا نقعد بالساعات نحكي وكان يسرقنا الوقت. لو بلش لك خبريات مش رح خلص قد ما اشتقت.

0: اسمعني منيح وركز معي، الامتحانات قربت ونحن ناطرينك بالمخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس. المخيم الترفيهي باللاس بيرلاس ناطرينك تنقضي أحلى صيف. ركز على درسك ودروس منيح، يلا قوم على الدرس.
1: المخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس 70-037-222 أو 71-027-222. حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت، نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.

0: البيت اللبناني، البيت بيتك.
1: New Spring and Summer Collection in a new promotion now at Portobello. Portobello for women and men, for classic and casual wear. Portobello, الموضة الأرقى والأجمل، السعر الأوفر والأفضل. Portobello لعروض مستمرة متميزة ومتنوعة وحسومات استثنائية. Portobello إشارة عزمة تجاه التل مقابل بنك عودة، المواقف مؤمنة. Portobello ما حدا مثله.

جديد من مطعم الجبل بقعون، ولأول مرة على صعيد الضنية خدمة الصحن اليومي. قائمة أطباق يومية بتتغير كل شهر، ورق عنب، مشاوي، مناسف، صيادية، كبة مشوية وعشرات الأصناف الشهية. حتى ما تعتلوا هم شو بكون تطبخوا كل يوم، حولوا على مطعم الجبل أو قولوا ألو والأكل بيوصل لعنكن. الأسعار تنافسية وكمان في هدية 20% حسن للجمعيات الخيرية. مطعم الجبل بخعون الضنية، منطقة الفلل، 06-240-220 أو 03-17-20-79. ولا تتعرفوا علينا أكثر، زوروا صفحتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: دارك أمبر صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها مش إجباري هيدا اختياري. أورك أمبر معطرات بيت جو وفرش ومعطر شعر للسيارة معطر تعليق ورش. أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشاب مع المسك مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط بين الأرداف الكواع والركب وكريم تشققات ولوشن وغيرهم كتير. أورك أمبر تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.
1: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة صار لازم يصير عندكن عنوان واحد، شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي هلأ وقتها.

0: على هواكم.
1: سبعة وتسعين فاصل تسعة ومية وواحد فاصل خمسة.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، وهلأ وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات وبترضي كل الأذواق. دوزيف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255.
2: من أجيال وعبر الزمان لجودة عنوان، وبمنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلها إلا اسم واحد، علم الدين.
1: ما تفوتوا أجمل أوقات العيد مع الأهل أو الأصدقاء، بانتظاركم لنصنع سوا ذكريات ما بتنسى. كارمس الرؤى الخامس، ثالث ورابع أيام عيد الأضحى، داخل مجمع الرؤى التربوي من الساعة 5 العصر لغاية 9 المساء. كارمس الرؤى الخامس، عالم من الخيال مع العروض السحرية، بابل شو، ألعاب نفخ، بابل سكر، وجلسات عائلية مع أشهى المأكولات والمشروبات. ولا راح إن المؤمن ذهابا وإيابا من جامعة الإصلاح، ساحة الشراع وطلعة الخنة. البساطة بتنطلق الساعة 4:30، 6 و7:30 المساء. الدخولية بأسعار مدروسة جدا لتناسب الجميع، ومع حسومات خاصة لطلاب مجمع الرؤى. كونوا على الموعد ثالث ورابع أيام العيد مع كارمس الرؤى الخامس. تحني جيم، نادي رياضي لبناني بمواصفات عالمية ولكل العيلة. تحني جيم فيتنس سنتر، مساحة واسعة، تجهيزات حديثة وتمارين متنوعة بإشراف مدربين ومدربات متخصصين، بالإضافة للمسبح المتميز، جاكوزي، بيسين شوفي وبيسين خاص للأطفال، وكله بأسعار مدروسة. صالة خاصة للرجال وصالة خاصة للسيدات. تحني جيم، طرابلس أبو سمرة، مفرق دار الزهراء، 03-71-78-83 أو 03-13-20-55.

0: اسمعني منيح وركز معي، الامتحانات قربت ونحن ناطرينك بالمخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس. المخيم الترفيهي باللاس بيرلاس ناطرينك هنقضي احلى صيف، ركز على درسك ودروس منيح، يلا قوم على الدرس.
1: المخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس 70-037-222 أو 71-027-222. صايغ سوبر ماركت، مدينة التسوق لكل العيلة، خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير، عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية، فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية، الخضار والفواكه بأفضل نوعية، وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عب الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.

جديد من مطعم الجبل بقعون، ولأول مرة على صعيد الضنية خدمة الصحن اليومي. قائمة أطباق يومية بتتغير كل شهر، ورق عنب، مشاوي، مناسف، صيادية، كبة مشوية وعشرات الأصناف الشهية. حتى ما تعتلوا هم شو بكون تطبخوا كل يوم، حولوا على مطعم الجبل أو قولوا ألو والأكل بيوصل لعنكن. الأسعار تنافسية وكمان في هدية 20% حسم للجمعيات الخيرية. مطعم الجبل بخعون الضنية، منطقة الفيلل، 06-240-220 أو 03-17-20-79. ولا تتعرفوا علينا أكثر، زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: رجع بتتني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس مينا مستدير بيستاشيو 06 22 22 08 و 81 22 22.

بأحلى موقع بالضنية مطل على الطبيعة الغنية، مطعم دار المياس، تجربة لا تنسى لأطيب ناس. دار المياس خدمة 5 نجوم، بيبلش من الترويقة البلدية، ترويقة الضيعة الأصلية.

0: الأصلية، والغداء والعشاء، عشاء المشاوي والمناسف والأطباق مع تشكيلة واسعة من الميزات اللبنانية الشهية، بالإضافة لأشهى الأطباق الغربية والفاست فود. وكيدز أريا مجهزة بأحدث الألعاب للولاد. مطعم دار المياس، بخعون الضنية، الطريق العام بعد مبنى البلدية. ديليفري سريع واصل لعندك. 76 40 30 50.
1: رجال انت وجاية جبلنا معك هالكم غرض،
0: ما حزرتي. زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
1: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما، وكل يوم في مفاجآت جديدة.
1: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوزمول طرابلس، الضم والفرز،
1: بهر العين الكورة، الطريق العام، وابو سمرة ساحة سعدون.
2: راد باور كارتينج كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتينج كلاب باي عبودي أغا، لهوات وعشاء سباق السيارات، الكارتينج، سكيت بارك، بي ام اكس، رولر باتان، سكيت بورد. راد باور كارتينج كلاب باي عبودي أغا هلأ بيقدم لكم أجمل جنسة وأطيب أرجيلة وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. راد باور كارتينج كلاب باي عبودي أغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد ميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي أغا. 03 257

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، وهلأ وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات وبترضي كل الأزواج. دوزيف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255. ما تفوتوا أجمل أوقات العيد مع الأهل أو الأصدقاء، بانتظاركم لنصنع سوا ذكريات ما بتنسى. كارمس الرؤى الخامس، ثالث ورابع أيام عيد الأضحى، داخل مجمع الرؤى التربوي من الساعة 5 العصر لغاية 9 المساء. كارمس الرؤى الخامس، عالم من الخيال مع العروض السحرية، بابل شو، ألعاب نفخ، بابل سكر، وجلسات عائلية مع أشهى المأكولات والمشروبات. ولا راحتكم إن المؤمن ذهابا وإيابا من جامعة الإصلاح، ساحة الشراع وطلعة الخنة. البساطة بتنطلق الساعة 4:30، 6 و7:30 المساء. الدخولية بأسعار مدروسة جدا لتناسب الجميع، ومع حسومات خاصة لطلاب مجمع الرؤى. كونوا على الموعد ثالث ورابع أيام العيد مع كارمس الرؤى الخامس. الخميس 28 أيار سهرة عيد الأضحى بمطعم مسايا زمان والعاني، النجم شرب النرشي،
2: فضل الدولة أم الدولة،
1: النجم مجيد الرمح،
2: يا عبو الله الحلا والغمزات ما أجملها،
1: والنجمة كلارا ريحاني.
3: أنا والله بنظرة
1: للحجز ولمزيد من المعلومات، مطعم مسايا زمان بفرد ليقوس صغرتا، 03-928-910.
2: ثابت مكاني مهتاز، أنا المتربي على العز، بحضوري ترجف مني وقف على حالك فز،
4: وقف على حالك فز.
1: عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافي الدرج بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافي الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرم رمية، تنبك ومعسل بكل النكهات. داون تاون كافي الدرج، طرابلس التل، مقابل الابي سي، درج التل، 03-548-48-48-50.

0: اسمعني منيح وركز معي، الامتحانات قربت ونحن ناطرينك بالمخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس. المخيم الترفيهي باللاس بيرلاس ناطرينك، هنقضي أحلى صيف، ركز على درسك ودروس منيح، يلا قوم على الدرس.
1: المخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس 70-037-222 أو 71-027-222. حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت، نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.

0: البيت اللبناني، البيت بيتك.
1: New Spring and Summer Collection in a new promotion now at Portobello. Portobello for women and men, for classic and casual wear. Portobello, الموضة الأرقى والأجمل، السعر الأوفر والأفضل. Portobello لعروض مستمرة متميزة ومتنوعة وحسومات استثنائية. Portobello إشارة عزمة تجاه التل مقابل بنك عودة، المواقف مؤمنة. Portobello ما حدا مثله.

0: جديد من مطعم الجبل بخعون، ولا أول مرة على الصعيد الضنية. خدمة الصحن اليومي، قائمة أطباق يومية بتتغير كل شهر، ورق عنب، مشاوي، مناسف، صيادية، كبة مشوية، وعشرات الأصناف الشهية. حتى ما تعتلوا هم شو بكون تطبخوا كل يوم، حاولوا على مطعم الجبل أو قولوا ألو والأكل بيوصل لعنكن. الأسعار تنافسية وكمان في هدية 20% حسن للجمعيات الخيرية. مطعم الجبل بخعون الضنية، منطقة الفلل، 06-240-220 أو 03-17-20-79. ولا تتعرفوا علينا أكثر، زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.
1: لما نقول الأمين يعني عم نحكي عن اللقمة الطيبة اللي انحفرت بقلوبنا من سنين، وبفضل ثقتكم بعدنا مكملين بتقديم أجود أصناف المأكولات من المشاوي، الفاست فود، والمناسف يلي بتليق بمناسباتكم. والفروج عند الأمين غير. مشاوي وسناك الأمين، فرع أول طرابلس القبي سكة الشمال مقابل تمثال الجيش، فرع تاني طرابلس القبي مفرق مستشفى الحكومي الريفا. ديليفري 06-380-150 أو 151، 03-18-48-66 و 03-76-04-70.

0: أمبر، صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها، مش إجباري، هيدا اختياري. أورك أمبر، معطرات بيت، جو وفرش ومعطر شعر، للسيارة معطر تعليق ورش، أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشاب مع المسك، مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط، بين الأرداف، الكواع والركب، وكريم تشققات ولوشن وغيرهم كتير. أورك أمبر، تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.
1: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة، صار لازم يصير عندكن عنوان واحد: شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي، طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي، هلأ وقتها.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، وهلأ وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات وبترضي كل الأزواج. دوزيف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255.
2: من أجيال وعبر الزمان لجودة عنوان، وبمنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلها إلا اسم واحد، علم الدين.
1: ما تفوتوا أجمل أوقات العيد مع الأهل أو الأصدقاء، بانتظاركم لنصنع سوا ذكريات ما بتنسى. كارمس الرؤى الخامس، ثالث ورابع أيام عيد الأضحى، داخل مجمع الرؤى التربوي من الساعة 5 العصر لغاية 9 المساء. كارمس الرؤى الخامس، عالم من الخيال مع العروض السحرية، بابل شو، ألعاب نفخ، بابل سكر، وجلسات عائلية مع أشهى المأكولات والمشروبات. ولراحتكم إن المؤمن ذهابا وإيابا من جامعة الإصلاح، ساحة الشراع وطلعة الخنة. البساطة بتنطلق الساعة 4:30، 6 و7:30 المساء. الدخولية بأسعار مدروسة جدا لتناسب الجميع، ومع حسومات خاصة لطلاب مجمع الرؤى. كونوا على الموعد ثالث ورابع أيام العيد مع كارمس الرؤى الخامس. تحني جام، نادي رياضي لبناني بمواصفات عالمية ولكل العيلة. تحني جام فيتنس سنتر، مساحة واسعة، تجهيزات حديثة وتمارين متنوعة بإشراف مدربين ومدربات متخصصين، بالإضافة للمسبح المتميز، جاكوزي، بيسين شوفي وبيسين خاص للأطفال، وكله بأسعار مدروسة. صالة خاصة للرجال وصالة خاصة للسيدات. تحني جام، طرابلس أبو سمرة، مفرق دار الزهراء، 03-71-78-83 أو 03-13-20-5.

0: اسمعني منيح وركز معي، الامتحانات قربت ونحن ناطرينك بالمخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس. المخيم الترفيهي باللاس بيرلاس ناطرينك تنقضي أحلى صيف، ركز على درسك ودروس منيح، يلا قوم على الدرس.
1: المخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس 70-037-222 أو 71-027-222. صايغ سوبر ماركت، مدينة التسوق لكل العيلة، خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير، عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية، فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية، الخضار والفواكه بأفضل نوعية، وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عبد الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.

جديد من مطعم الجبل بخعون، ولا أول مرة على الصعيد الضنية. خدمة الصحن اليومي، قائمة أطباق يومية بتتغير كل شهر، ورق عنب، مشاوي، مناسف، صيادية، كبة مشوية، وعشرات الأصناف الشهية. حتى ما تعتلوا هم شو بكون تطبخوا كل يوم، حولوا على مطعم الجبل أو قولوا ألو والأكل بيوصل لعنكن. الأسعار تنافسية وكمان في هدية 20% حسم للجمعيات الخيرية. مطعم الجبل بخعون الضنية، منطقة الفلل، 06-240-220 أو 03-17-20-79. ولا تتعرفوا علينا أكثر، زوروا صفحتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

بيستاشيو تشيكن طرابلس مينا مستدير بيستاشيو 06 22 22 08 و 81 22 22

بأحلى موقع بالضنية، مطل على الطبيعة الغنية، مطعم دار المياس، تجربة لا تنسى لأطيب ناس. دار المياس خدمة 5 نجوم، بيبلش من الترويقة البلدية، ترويقة الضيعة الأصلية، والغداء أو العشاء، عشاء المشاوي والمناسف والأطباق مع تشكيلة واسعة من الميزات اللبنانية الشهية، بالإضافة لأشهى الأطباق الغربية والفاست فود وكيدز آريا.

0: جاهزة بأحدث الألعاب للولاد. مطعم دار المياس، بخعون الضنية، الطريق العام بعد مبنى البلدية. ديليفري سريع واصل لعندك. 76 40 30 50.
1: رجال انت وجاية جبلنا معك هالكم غرض.
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
1: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما وكل يوم في مفاجآت جديدة.
1: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوزمول، طرابلس، الضم والفرز،
1: بهر العين، الكورة، الطريق العام، وابو سمرة، ساحة سعدون.
2: راد باور كارتين كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، لهويت وعشاء سباق السيارات، الكارتينج، سكيت بارك، بي ام اكس، رولر باتان، سكيت بورد. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا هلأ بيقدم لكم أجمل جنسة وأطيب أرجيلة وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب،

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، وهلأ وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات، وبترضي كل الأذواق. دوزاف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255. ما تفوتوا أجمل أوقات العيد مع الأهل أو الأصدقاء بانتظاركم لنصنع سوا ذكريات ما بتنسى. كارمس الرؤى الخامس، ثالث ورابع أيام عيد الأضحى، داخل مجمع الرؤى التربوي من الساعة 5 العصر لغاية 9 المساء. كارمس الرؤى الخامس، عالم من الخيال مع العروض السحرية، بابل شو، ألعاب نفخ، بابل سكر، وجلسات عائلية مع أشهل مأكولات والمشروبات. ولا راحتكم إن المؤمن ذهابا وإيابا من جامعة الإصلاح، ساحة الشراع وطلعة الخنة. البساطة بتنطلق الساعة 4:30، 6 و7:30 المساء. الدخولية بأسعار مدروسة جدا لتناسب الجميع، ومع حسومات خاصة لطلاب مجمع الرؤى. كونوا على الموعد ثالث ورابع أيام العيد مع كارمس الرؤى الخامس. الخميس 28 أيار سهرة عيد الأضحى بمطعم مسايا زمان والعاني، النجم شرب النرشي، النجم مجيد الرمح، والنجمة كلارا ريحاني. للحجز ولمزيد من المعلومات، مطعم مسايا زمان كفرد ليقوس صغرتها، 03-928-910.
2: ثابت مكاني مهتاز، أنا المتربي على الحز، بحضوري ترجف مني وقف على حالك فز،
3: وقف على حالك فز.
1: عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافي الدرج بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافي الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرم رمية، تنبك ومعسل بكل النكهات. داون تاون كافي الدرج، طرابلس التل، مقابل الابي سي، درج التل، 03-548-48-48-50.

0: اسمعني منيح وركز معي، الامتحانات قربت ونحن ناطرينك بالمخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس. المخيم الترفيهي باللاس بيرلاس ناطرينك تنقضي أحلى صيف. ركز على درسك ودروس منيح، يلا قوم على الدرس.
1: المخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس 70-037-222 أو 71-027-222. حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت، نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.

0: البيت اللبناني، البيت بيتك.
1: New Spring and Summer Collection in a new promotion now at Portobello. Portobello for women and men, for classic and casual wear. Portobello, الموضة الأرقى والأجمل، السعر الأوفر والأفضل. Portobello لعروض مستمرة متميزة ومتنوعة وحسومات استثنائية. Portobello إشارة عزمة تجاه التل مقابل بنك عودة، المواقف مؤمنة. Portobello ما حدا مثله.

جديد من مطعم الجبل بخعون، ولا أول مرة على الصعيد الضنية. خدمة الصحن اليومي، قائمة أطباق يومية بتتغير كل شهر، ورق عنب، مشاوي، مناسف، صيادية، كبة مشوية، وعشرات الأصناف الشهية. حتى ما تعتلوا هم شو بكون تطبخوا كل يوم، حولوا على مطعم الجبل أو قولوا ألو والأكل بيوصل لعنكن. الأسعار تنافسية وكمان في هدية 20% حسن للجمعيات الخيرية. مطعم الجبل بخعون الضنية، منطقة الفلل، 06-240-220 أو 03-17-20-79. ولا تتعرفوا علينا أكثر، زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: أمبر، صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها، مش إجباري، هيدا اختياري. أورك أمبر، معطرات بيت، جو وفرش ومعطر شعر، للسيارة معطر تعليق ورش. أما العناية، صابون كبريت لحب الشباب والشاب مع المسك، مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط، بين الأرداف، الكواع والركب، وكريم تشققات ولوشن وغيرهم كتير. أورك أمبر، تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.
1: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة، صار لازم يصير عندكن عنوان واحد: شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي، طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي، هلأ وقتها.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، وهلأ وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات وبترضي كل الأزواج. دوزيف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255.
2: من أجيال وعبر الزمان لجودة عنوان، وبمنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلها إلا اسم واحد، علم الدين.
1: ما تفوتوا أجمل أوقات العيد مع الأهل أو الأصدقاء بانتظاركم لنصنع سوا ذكريات ما بتنسى. كارمس الرؤى الخامس، ثالث ورابع أيام عيد الأضحى، داخل مجمع الرؤى التربوي من الساعة 5 العصر لغاية 9 المساء. كارمس الرؤى الخامس، عالم من الخيال مع العروض السحرية، بابل شو، ألعاب نفخ، بابل سكر، وجلسات عائلية مع أشهى المأكولات والمشروبات. ولا راحتكم إن المؤمن ذهابا وإيابا من جامعة الإصلاح، ساحة الشراع وطلعة الخنة. الباصات بتنطلق الساعة 4:30، 6 و7:30 المساء. الدخولية بأسعار مدروسة جدا لتناسب الجميع، ومع حسومات خاصة لطلاب مجمع الرؤى. كونوا على الموعد ثالث ورابع أيام العيد مع كارمس الرؤى الخامس.

0: اسمعني منيح وركز معي، الامتحانات قربت ونحن ناطرينك بالمخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس. المخيم الترفيهي باللاس بيرلاس ناطرينك هنقضي أحلى صيف، ركز على درسك ودروس منيح، يلا قوم على الدرس.
1: المخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس 70-037-222 أو 71-027-222. صايغ سوبر ماركت، مدينة التسوق لكل العيلة، خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير، عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية، فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية، الخضار والفواكه بأفضل نوعية، وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عبد الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.

جديد من مطعم الجبل بقعون، ولا أول مرة على الصعيد الضنية. خدمة الصحن اليومي، قائمة أطباق يومية بتتغير كل شهر، ورق عنب، مشاوي، مناسف، صيادية، كبة مشوية، وعشرات الأصناف الشهية. حتى ما تعتلوا هم شو بكون تطبخوا كل يوم، حولوا على مطعم الجبل أو قولوا ألو والأكل بيوصل لعنكن. الأسعار تنافسية وكمان في هدية 20% حسم للجمعيات الخيرية. مطعم الجبل بخعون الضنية، منطقة الفلل، 06-240-220 أو 03-17-20-79. ولا تتعرفوا علينا أكثر، زوروا صفحتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: رجع بالتني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس مينا مستديرة بيستاشيو 06 22 22 08 و 81 22 22.

0: بأحلى موقع بالضنية مطل على الطبيعة الغنية، مطعم دار المياس، تجربة لا تنسى لأطيب ناس. دار المياس خدمة 5 نجوم، بيبلش من الترويقة البلدية، ترويقة الضيعة الأصلية، والغداء أو العشاء عش هالمشاوي والمناسف والأطباق مع تشكيلة واسعة من الميزات اللبنانية الشهية، بالإضافة لأشهى الأطباق الغربية والفاست فود. وكيدز أريا مجهزة بأحدث الألعاب للولاد. مطعم دار المياس، بخعون الضنية، الطريق العام بعد مبنى البلدية. ديليفري سريع واصل لعندك. 76 40 30 50.
1: رجال انت وجاية جبلنا معك هالكم غرض،
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
1: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما، وكل يوم في مفاجآت جديدة.
1: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوز مول، طرابلس، الضم والفرز،
1: بحر العين، الكورة، الطريق العام، وابو سمرة، ساحة سعدون.
2: راد باور كارتين كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، لهواة وعشاء سباق السيارات الكارتينج، سكيت بارك، بي ام اكس، رولر باتان، سكيت بورد. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا هلأ بيقدم لكم أجمل جنسي وأطيب أرجيلي وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد الميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا،

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، وهلأ وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات، وبترضي كل الأزواج. دوزاف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255. ما تفوتوا أجمل أوقات العيد مع الأهل أو الأصدقاء بانتظاركم لنصنع سوا ذكريات ما بتنسى. كارمس الرؤى الخامس، ثالث ورابع أيام عيد الأضحى، داخل مجمع الرؤى التربوي من الساعة 5 العصر لغاية 9 المساء. كارمس الرؤى الخامس، عالم من الخيال مع العروض السحرية، بابل شو، ألعاب نفخ، بابل سكر، وجلسات عائلية مع أشهل مأكولات والمشروبات. ولا راحتكم إن المؤمن ذهابا وإيابا من جامعة الإصلاح، ساحة الشراع وطلعة الخنة. البساطة بتنطلق الساعة 4:30، 6 و7:30 المساء. الدخولية بأسعار مدروسة جدا لتناسب الجميع، ومع حسومات خاصة لطلاب مجمع الرؤى. كونوا على الموعد ثالث ورابع أيام العيد مع كارمس الرؤى الخامس. الخميس 28 أيار سهرة عيد الأضحى بمطعم مسايا زمان والعاني، النجم شرب النرشي، النجم مجيد الرمح،
2: يا عبو الله الحلا والغمزات ما أجملها،
1: والنجمة كلارا ريحاني.
3: أنا والله بنظرة
1: للحجز ولمزيد من المعلومات، مطعم مسايا زمان بفرد ليقوس صغرتا، 03-928-910.
4: ثابت مكاني مهتاز، أنا المتربي على الحز، بحضوري ترجف مني وقف على حالك فز،
5: وقف على حالك فز.
1: عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافي الدرج بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافي الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرم رمية، تنبك ومعسل بكل النكهات. داون تاون كافي الدرج، طرابلس التل، مقابل الابي سي، درج التل، 03-548-48-45.
6: اوكي، هير وي جو، هير وي جو،
7: كيكن اوف انذر اور اوف تودايز هيت ميوزك.
8: يو ار لسننج تو تريبل اف ام، كول اس ناو.
6: Okay, here we go.
7: Here we go. Here we go.

0: اسمعني منيح وركز معي، الامتحانات قربت ونحن ناطرينك بالمخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس. المخيم الترفيهي باللاس بيرلاس ناطرينك، هنقضي أحلى صيف، ركز على درسك ودروس منيح، يلا قوم على الدرس.
1: المخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس 70-037-222 أو 71-027-222. حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت، نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.

0: البيت اللبناني، البيت بيتك.
1: New Spring and Summer Collection in a new promotion now at Portobello. Portobello for women and men, for classic and casual wear. Portobello, الموضة الأرقى والأجمل، السعر الأوفر والأفضل. Portobello لعروض مستمرة متميزة ومتنوعة وحسومات استثنائية. Portobello إشارة عزمة تجاه التل مقابل بنك عودة، المواقف مؤمنة. Portobello ما حدا مثله.
2: You're listening to

0: جديد من مطعم الجبل بخعون، ولا أول مرة على الصعيد الضنية. خدمة الصحن اليومي، قائمة أطباق يومية بتتغير كل شهر، ورق عنب، مشاوي، مناسف، صيادية، كبة مشوية، وعشرات الأصناف الشهية. حتى ما تعتلوا هم شو بكون تطبخوا كل يوم، حولوا على مطعم الجبل أو قولوا ألو والأكل بيوصل لعنكن. الأسعار تنافسية وكمان في هدية 20% حسن للجمعيات الخيرية. مطعم الجبل بخعون الضنية، منطقة الفلل، 06-240-220 أو 03-17-20-79. ولا تتعرفوا علينا أكثر، زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.
1: لما نقول الأمين يعني عم نحكي عن اللقمة الطيبة اللي انحفرت بقلوبنا من سنين، وبفضل ثقتكم بعدنا مكملين بتقديم أجود أصناف المأكولات من المشاوي، الفاست فود، والمناسف يلي بتليق بمناسباتكم. والفروج عند الأمين غير. مشاوي وسناك الأمين، فرع أول طرابلس القبي سكة الشمال مقابل تمثال الجيش، فرع تاني طرابلس القبي مفرق مستشفى الحكومي الريفا. ديليفري 06-380-150 أو 151، 03-18-48-66 و 03-76-04-70.

0: أمبر، صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها، مش إجباري، هيدا اختياري. أورك أمبر، معطرات بيت، جو وفرش ومعطر شعر، للسيارة معطر تعليق ورش. أما العناية، صابون كبريت لحب الشباب والشاب مع المسك، مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط، بين الأرداف، الكواع والركب، وكريم تشققات ولوشن وغيرهم كتير. أورك أمبر، تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.
1: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة، صار لازم يصير عندكن عنوان واحد: شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي، طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي، هلأ وقتها.

ولا عمره اختلف الاحساس. كنا نقعد بالساعات نحكي وكان يسرقنا الوقت. لو بلش لك خبريات مش رح خلص قد ما اشتقت.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، وهلأ وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات وبترضي كل الأزواج. دوزيف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255.
2: من أجيال وعبر الزمان لجود عنوان، وبمنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلا اسم واحد، علم الدين.
1: ما تفوتوا أجمل أوقات العيد مع الأهل أو الأصدقاء، بانتظاركم لنصنع سوا ذكريات ما بتنسى. كارمس الرؤى الخامس، ثالث ورابع أيام عيد الأضحى، داخل مجمع الرؤى التربوي من الساعة 5 العصر لغاية 9 المساء. كارمس الرؤى الخامس، عالم من الخيال مع العروض السحرية، بابل شو، ألعاب نفخ، بابل سكر، وجلسات عائلية مع أشهى المأكولات والمشروبات. ولا راح إن المؤمن ذهابا وإيابا من جامعة الإصلاح، ساحة الشراع وطلعة الخنة. البساطة بتنطلق الساعة 4:30، 6 و7:30 المساء. الدخولية بأسعار مدروسة جدا لتناسب الجميع، ومع حسومات خاصة لطلاب مجمع الرؤى. كونوا على الموعد ثالث ورابع أيام العيد مع كارمس الرؤى الخامس. تحني جيم، نادي رياضي لبناني بمواصفات عالمية ولكل العيلة. تحني جيم فيتنس سنتر، مساحة واسعة، تجهيزات حديثة وتمارين متنوعة بإشراف مدربين ومدربات متخصصين، بالإضافة للمسبح المتميز، جاكوزي، بيسين شوفي وبيسين خاص للأطفال، وكله بأسعار مدروسة. صالة خاصة للرجال وصالة خاصة للسيدات. تحني جيم، طرابلس أبو سمرة، مفرق دار الزهراء، 03-71-78-83 أو 03-13-20-5.

0: اسمعني منيح وركز معي، الامتحانات قربت ونحن ناطرينك بالمخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس. المخيم الترفيهي باللاس بيرلاس ناطرينك هنقضي أحلى صيف، ركز على درسك ودروس منيح، يلا قوم على الدرس.
1: المخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس 70-037-222 أو 71-027-222. صايغ سوبر ماركت، مدينة التسوق لكل العيلة، خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير، عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية، فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية، الخضار والفواكه بأفضل نوعية، وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عب الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب دليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.

جديد من مطعم الجبل بقعون، ولا أول مرة على الصعيد الضنية. خدمة الصحن اليومي، قائمة أطباق يومية بتتغير كل شهر، ورق عنب، مشاوي، مناسف، صيادية، كبة مشوية، وعشرات الأصناف الشهية. حتى ما تعتلوا هم شو بكون تطبخوا كل يوم، حولوا على مطعم الجبل أو قولوا ألو والأكل بيوصل لعنكن. الأسعار تنافسية وكمان في هدية 20% حسم للجمعيات الخيرية. مطعم الجبل بخعون الضنية، منطقة الفلل، 06-240-220 أو 03-17-20-79. ولا تتعرفوا علينا أكثر، زوروا صفحتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: الشعب التاني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس المينا مستديرة بيستاشيو 06 22 22 08 و 81 22.

0: بأحلى موقع بالضنية، مطل على الطبيعة الغنية، مطعم دار المياس، تجربة لا تنسى لأطيب ناس. دار المياس خدمة 5 نجوم، بيبلش من الترويقة البلدية، ترويقة الضيعة الأصلية، والغداء أو العشاء، عش هالمشاوي والمناسف والأطباق مع تشكيلة واسعة من الميزات اللبنانية الشهية، بالإضافة لأشهى الأطباق الغربية والفاست فود. وكيدز أريا مجهزة بأحدث الألعاب للولاد. مطعم دار المياس، بخعون الضنية، الطريق العام بعد مبنى البلدية. ديليفري سريع واصل لعندك. 76 40 30 50.
1: رجال انت وجاية جبلنا معك هالكم غرض.
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
1: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما وكل يوم في مفاجآت جديدة.
1: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوز مول، طرابلس، الضم والفرز،
1: بحر العين، الكورة، الطريق العام، وابو سمرة، ساحة سعدون.
2: راد باور كارتين كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتين كلاب باي عبودي أغا، لهويت وعشاء سباق السيارات الكارتينج، سكيت بارك، بي أم أكس، رولر باتان، سكيت بورد. راد باور كارتين كلاب باي عبودي أغا هلأ بيقدم لكم أجمل جلسة وأطيب أرجيلة وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد الميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا. 03-957

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، وهلأ وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات وبترضي كل الأزواج. دوزيف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255. ما تفوتوا أجمل أوقات العيد مع الأهل أو الأصدقاء بانتظاركم لنصنع سوا ذكريات ما بتنسى. كارمس الرؤى الخامس، ثالث ورابع أيام عيد الأضحى، داخل مجمع الرؤى التربوي من الساعة 5 العصر لغاية 9 المساء. كارمس الرؤى الخامس، عالم من الخيال مع العروض السحرية، بابل شو، ألعاب نفخ، بابل سكر، وجلسات عائلية مع أشهى المأكولات والمشروبات. ولراحتكم إن المؤمن ذهابا وإيابا من جامعة الإصلاح، ساحة الشراع وطلعة الخنة. البساطة بتنطلق الساعة 4:30، 6 و7:30 المساء. الدخولية بأسعار مدروسة جدا لتناسب الجميع، ومع حسومات خاصة لطلاب مجمع الرؤى. كونوا على الموعد ثالث ورابع أيام العيد مع كارمس الرؤى الخامس. الخميس 28 أيار سهرة عيد الأضحى بمطعم مسايا زمان والعاني، النجم شرب النرشي،
2: فضل المولى أم الدولة،
1: النجم مجيد الرمح،
2: يا عبو الله الحلا والغمزات ما أجملها،
1: والنجمة كلارا ريحاني.
3: أنا والله بنظرة
1: للحجز ولمزيد من المعلومات، مطعم مسايا زمان بفرد ليقوس صغرتا، 03-928-910.
2: ثابت مكاني مهتاز، أنا المتربي على العز، بحضوري ترجف مني وقف على حالك فز،
4: وقف على حالك فز.
1: عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافي الدرج بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافي الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرم رمية، تنبك ومعسل بكل النكهات. داون تاون كافي الدرج، طرابلس التل، مقابل الابي سي، درج التل، 03-548-48-45.

0: اسمعني منيح وركز معي، الامتحانات قربت ونحن ناطرينك بالمخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس. المخيم الترفيهي باللاس بيرلاس ناطرينك هنقضي أحلى صيف، ركز على درسك ودروس منيح، يلا قوم على الدرس.
1: المخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس 70-037-222 أو 71-027-222. حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت، نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.

0: البيت اللبناني، البيت بيتك.
1: New Spring and Summer Collection in a new promotion now at Portobello. Portobello for women and men, for classic and casual wear. Portobello, الموضة الأرقى والأجمل، السعر الأوفر والأفضل. Portobello لعروض مستمرة متميزة ومتنوعة وحسومات استثنائية. Portobello إشارة عزمة تجاه التل مقابل بنك عودة، المواقف مؤمنة. Portobello ما حدا مثله.

جديد من مطعم الجبل بقعون، ولأول مرة على صعيد الضنية خدمة الصحن اليومي. قائمة أطباق يومية بتتغير كل شهر، ورق عنب، مشاوي، مناسف، سيادية، كبة مشوية وعشرات الأصناف الشهية. حتى ما تعتلوا هم شو بكون تطبخوا كل يوم، حولوا على مطعم الجبل أو قولوا ألو والأكل بيوصل لعنكن. الأسعار تنافسية وكمان في هدية 20% حسم للجمعيات الخيرية. مطعم الجبل بخعون الضنية، منطقة الفلل، 06-240-220 أو 03-17-20-79. ولا تتعرفوا علينا أكثر، زوروا صفحتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: أرك أمبر صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها مش إجباري هيدا اختياري. أرك أمبر معطرات بيت جو وفرش ومعطر شعر للسيارة معطر تعليق ورش. أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشاب مع المسك مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط بين الأرداف الكواع والركب وكريم تشققات ولوشن وغيرهم كتير. أرك أمبر تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أرك أمبر على السوشيال ميديا.
1: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة صار لازم يصير عندكن عنوان واحد، شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي هلأ وقتها.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايماً مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، وهلأ وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات وبترضي كل الأزواج. دوزيف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255.

0: اسمعني منيح وركز معي، الامتحانات قربت ونحن ناطرينك بالمخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس. المخيم الترفيهي باللاس بيرلاس ناطرينك، هنقضي أحلى صيف، ركز على درسك ودروس منيح، يلا قوم على الدرس.
1: المخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس 70 037 22 أو 71 027

0: رجع بالتاني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس مينا مستدير بيستاشيو 06 22 22 08 و 81 22